والأرز. وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمي
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: أي power of manifestation من نون.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
2: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبق.
1: نهار الأربعاء 22 تموز، واجهة أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
2: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت بعشرة 11، بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بالوان أبعد.
1: تأمين لبنان وسويس.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: حظك على الهواء.
1: انتقلت الشمس رسمياً لتدشن بداية موسم برج السرطان، مما يوجه بوصلة الكون نحو المشاعر والانتماء والبحث عن الأمان العاطفي. وفي ذات الوقت ينتقل القمر ليتألق في برج الميزان الهوائي، ليبث في أجوائنا طاقة من الدبلوماسية والبحث عن العدالة والرغبة في تحقيق التناغم في علاقاتنا مع الآخرين. ومع انتقال المريخ إلى الجوزاء تشتعل عقولنا بالفضول والحركة. دعونا نستمع سوياً لما تقوله النجوم لكل برج من الأبراج. برج الحمل، بوجود زحل ونبتون في برجك تستمر في صقل أهدافك بعيدة المدى، واليوم بوجود القمر في برج الميزان المواجه لك تسلط الأضواء بالكامل على شراكاتك وعلاقاتك الثنائية. الوقت مثالي لإصلاح أي سوء تفاهم مع الشريك أو لتوقيع الاتفاقيات. المرونة والدبلوماسية هما مفتاح نجاحك اليوم.
2: برج الثور، بعد فترة حافلة ينتقل المريخ ليوجه طاقتك نحو الجانب المالي والعملي، بينما يستقر القمر اليوم في بيتك السادس، بيت الصحة والروتين. الفلك يدعوك لإعادة التوازن إلى جدول أعمالك اليومي والاهتمام بنظامك الغذائي. إنجازك للمهام الصغيرة اليوم بلمسة منظمة سيمنحك راحة نفسية كبيرة. برج الجوزاء، بعد أن غادرتكم الشمس يحل كوكب المريخ ضيفاً في برجكم ليمنحكم شعلة من النشاط والجرأة والقدرة على المبادرة الفكرية. واليوم بوجود القمر في برج الميزان الصديق يفتح الفلك أمامكم أبواب الإبداع والحب والمرح. يوم استثنائي للتعبير عن مواهبكم ولجذب القلوب إليكم بكاريزما لا تقاوم.
3: برج السرطان، نبارك لكم انتقال الشمس إلى برجكم اليوم لتشحن طاقتكم بالحيوية وتضعكم في بؤرة الضوء. بوجود عطارد والمشتري في برجكم أيضاً تصبحون الأكثر حظاً وتأثيراً. أما القمر في الميزان فيدعوكم اليوم للالتفات إلى شؤونكم العائلية والمنزلية. اجعلوا من بيوتكم واحة للسلام. برج الأسد، يستقر كوكب الزهرة في برجك لتعزز من سحرك الشخصي وجاذبيتك الأخاذة. واليوم بوجود القمر في بيتك الثالث، بيت التواصل والتنقلات، تصبح اتصالاتك وكلماتك مغلفة بالدبلوماسية والجمال الرفيع. يوم ممتاز لعقد الاجتماعات أو كتابة الرسائل الهامة أو تبادل الأفكار مع محيطك المقرب.
4: برج العذراء، تراجع العقدة الجنوبية في برجك يستمر في حثك على ترك الماضي والالتفات للحاضر. واليوم بوجود القمر في بيتك الثاني، بيت المال والقيم، يتجه تفكيرك نحو الاستقرار المالي والمادي. فرصة ممتازة لمراجعة حساباتك وميزانيتك بأسلوب متوازن أو للتفكير في استثمار مدروس بعناية. برج الميزان، دخل القمر إلى برجكم ليمنحكم حضوراً طاغياً وتناغماً داخلياً رائعاً. تشعرون بفيض من السلام والقدرة على موازنة الأمور من حولكم. كوكب الزهرة في الأسد يدعم علاقاتكم الاجتماعية الصديقة. استغلوا هذا اليوم للتقدم نحو أهدافكم الشخصية بكامل ثقتكم وأناقتكم.
5: برج العقرب، مع دخول الشمس إلى برج السرطان المائي الصديق تبدأ مرحلة من التجدد الفكري والروحي لبرجك. واليوم بوجود القمر في البيت الثاني عشر، بيت الأسرار والتأمل، ينصحك الفلك بأخذ قسط من الراحة والابتعاد عن الضجيج. رتب أوراقك خلف الكواليس واشحن طاقتك لخطواتك القادمة. برج القوس، يبتسم لك الفلك اجتماعياً حيث يضيء القمر في الميزان بيتك الحادي عشر، بيت الأصدقاء والأمنيات الكبرى. يوم مثالي للتواصل مع المجموعات وحضور المناسبات أو تلقي دعم غير متوقع من شخص مقرب. أمنية قديمة قد تجد طريقها للتنفيذ اليوم.
6: برج الجدي، تتجه الأنظار إليك اليوم في قمة خريطتك الفلكية. انتقال القمر إلى بيت المهنة والسمعة يضع أعمالك وجهودك تحت المجهر الاجتماعي. بفضل طاقة الميزان ستكون قادراً على إدارة نقاشاتك المهنية بدبلوماسية وذكاء، مما يرفع من أسهم تقديرك أمام المسؤولين. أظهر جدارتك بثقة.
7: برج الدلو،
2: تراجع بلوتو في برجك يستمر في دعوتك لإعادة غربلة قناعاتك، واليوم يفتح لك الفلك آفاقاً رحبة وواسعة بوجود القمر في الميزان الصديق في بيت السفر والتعليم العالي والمعرفة العميقة. تشعر بتفاؤل متجدد ورغبة في استكشاف ثقافات جديدة. حدسك الفكري اليوم يهديك إلى الصواب.
3: برج الحوت، دخول الشمس إلى برج السرطان المائي الصديق يملأ قلبك بالحيوية والإبداع، بينما يوجه القمر اليوم نظرك نحو بيت التحولات والموارد المالية المشتركة. إنه يوم ممتاز لترتيب الشؤون المالية المعلقة كالقروض أو الشراكات بروح متوازنة ومنطقية. عاطفياً تميل لبناء روابط عميقة وصادقة.
0: حظك على الهواء.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: خالد الهبر
2: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
2: يا عشر الحمراء
1: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عبعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at ticketing box office. Guy Manoukian live July 20th.
3: Thank you.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج، جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الاثنين 22 حزيران 2026 ميلادية، من زمن الميلاد. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10. كل شيء رصدناه بهالويكند الطويل نوضعه بتصرف بعضنا أنا وياكن. فيكن تبلشوا تبعتوا رسائلكن، وفي ناس عم تبعت بالويك أند حتى تنسمع رسائل أول شيء بأول الفترة. وكل الرسائل بإذن الله بنسمعهم 03-444-037. أهلا وسهلا بأراءكن الحرة. ماذا يجري بوطني ووطنكن لبنان؟ للأسف وطن في عليه عين، معيون مكتب له كتيبة، يعني ما بآمن كتير فيها، بس إنه مكتب لنا بقدرنا العذاب بهالوطن، وبدنا نضل نشتغل له، بدنا نضل نحبه، وبدنا نضل نحب شرعيتنا اللبنانية. ماذا جرى بهالويك أند؟ شو صار بعين الرماني؟ بدكن تضلوا تدقوا راسكن بالصخرة لا تتفجموا. هيدي مختصر مفيد للي صار بعين الرمانة. يا قولوا الله، ضلكن ضربوا راسكن بالصخرة لا تنزفوا. دمكن العميل لخارج لبنان، وضلكن فوتوا على عين الرمانة مثل الأوادم تتشتروا خمور يا كفار بدينكن، وتحطوهم بكياس سوداء وترجعوا على الشياح، أو تفوتوا على الحدد بكياس سوداء على دراجات نارية أو سيارات لحتى تسكروا تتنفلقوا يا كفار بدينكن، وترجعوا من الحدد على الضاحية الجنوبية. بزيادة عليكم هيك، يعني اللي بيفوت آمن على عين الرماني والحدد أهلا وسهلا فيه، اللي بده يفوت غازي، يعني يغزو من كلمة يغزو، غزا يغزو غازيا، راسه بيتكسر بعين الرماني وبالحدد وبكفرشيمة وبكل الضياع، وخاصة بعين الرماني. واليوم رح نرجع نسترجع الرئيس سليمان فرنجية الله يرحمه رئيس الجمهورية، المجد لعين الرماني. نعم، المجد للحدد وعين الرماني وكل الضياع الصامدة والصابرة والمتعايشة. ومثل ما قلنا أهلا وسهلا بالكافر اللي بده يجي يشتري خمور، أهلا وسهلا فيه، يعق خمور قد ما بده، صحتين على قلبه. هيدي الحرية بوطن لبنان، لأنه بإيران عندكم كمان ممنوعة. تتذكروا من كم سنة لما جلدوا اثنين من الاخوارني لانه طلعوا على باب الكنيسة قال شموا ريحتهم خمر، جلدون بإيران. وهلا في عنا خبر كمان من إيران، كم جلدة لمطربة إيرانية مع الفرقة الموسيقية حفل غنائي، لقطوهم كلهم سوا وحكمون ب74 جلدة. نعم، فنانة إيرانية اسمها باراستو أحمدي، رح نسمع لها أغنية بعنوان غريبة بس بالإيراني. فيا عملاء إيران والفرس والكارهين للحضارة، صباح الخير. شو بدي أعمل؟ يعني ربنا بيصبح علينا وعليكم بالشمس، بتطلع الشمس علينا وعليكم يا عملاء يا بلا أخلاق يلي بتحملوا الهوية اللبنانية للأسف.
مع كل التحية لأهلنا الأوادم بالشيح اللي بشكلوا 50 و60%، ولكن 40% من الحشاشين والزعران وجماعة عملاء إيران بالضاحية الجنوبية وبالشيح نازعين الهيئة مثل ما نزعوا الهيئة بلبنان كله. يلا بيحششوا بيسكروا بيسرقوا، ما مخليين شيء من الموبقات جماعة إيران. الله يساعد الأوادم عليهم من الشيعة ومن المسيحيين ومن اللبنانيين. الله يساعدنا على هالعهر اللي إن شاء الله الدولة اللبنانية تاخد إجراءات فيه وتخلصنا بقى بداية ببيروت الإدارية، لأنه يا قوانا الأمنية الشرعية عندكم أوامر، عندكم أوامر من السلطة السياسية الشرعية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السيد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بضبط الأمور ببيروت الإدارية وتخلصنا من الأسلحة غير الشرعية والمخازن للأسلحة الإيرانية والغير شرعية والعميلة من بيروت الإدارية. رح تخلصونا ولا ما رح تخلصونا؟ يلا رح نسمع كمان زميلتنا فيرا بومنصف تتحدث عن ما جرى بعين الرمانة. وانتو بتحبوا تحكوا عن عين الرمانة، بتحبوا تحكوا عن أي شيء تاني، عين الرمانة وشي تاني شو هالقافية يا عالم. يلا 03-444-037 والهواء مفتوح لألكن. خلينا نبلش سوا بأول أغنية من أزمني جميلة Unchained Melody. يلا My love My darling

0: Unchained Melody سمعناها سوا من الزمن الجميل ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. Frank Purcell. Frank Purcell. Douceur française. Yeah.
1: For the world's broadest stock catalog.
0: That's it. Alina, what? الفيديو الثاني 03-444-037 وصباح الخير لألكن جان بيض يسعد لي صباحك رأيكم بكل شيء عم بيصير بوطننا لبنان رسالة صوتية وردت مبارح الأحد الساعة 9:30 صباحا جيجي
2: ايه بونجور جوني بتمنى هالفويس يوصل لرئيس بلدية زوق مكايل نحنا بمجمع السمايا بعتقد بنطلع شي 700 شالية عم بيجي البلدية رسوم البلدية علينا كتير غالية يعني $375 عكل شالية أنا بناشد رئيس البلدية أنه هيدا الشيء كتير قاسي علينا وعلى كل العالم نحن بظروف ما بتسمح أنه ندفع لهالدرجة هالقد بتمنى عليك أنك تخفف الرسوم على الشعب وعلى العالم وتحسوا ندفع مع العالم نحن في حيط مقابيل السماية مقابيل محطة البنزين إلو سنين معمر كانوا يكبوا في زبالة من زمان كمان صرنا طالبين كذا مرة بليز شيلوا الحيط لأنه عم بيسبب كتير عجقة سير وخصوصا بالليل بتخوف الطريق وما في عليها لا ضو ولا شيء نشدنا كتير وما عم تعملوا شيء بقى إذا ممكن تردوا علينا إذا ممكن تنتبهوا إذا ممكن كمان في سيارتين انسرقوا دوليبون وانسرقوا جنودة تبعهم واقفين على الطريق أنا بناشد رئيس البلدية سو بليز مش العالم متضايقة ما قادرة تدفع هالرسوم هالرسوم لأنه عم ندفع صيانة عم ندفع أملاك بحرية عم ندفع اختنقت العالم سو بليز إذا في مجال تحسوا ندفع مع العالم وتنزلوا الرسوم لأنه الشيء لا يطاق هالقد حرام الناس
0: يسعد صباحك وصباح السمايا بالكاسليك زوق مكايل عقاريا زوق مكايل نحنا بالسمايا والمدام اللي سمعتوا صوتها امبارح التقينا سوا ومثل كل يوم نلتقي سوا لما بنزل على السمايا والصرخة العالية برسم رئيس بلدية زوق مكايل استاذ الياس بعينه خيي الياس بعينه الله يعطيك العافية إضافة للي قالته المدام أنا بدي أنقل لك شغلتين كمان لما سمعت كل الشباب عم بيقولوا أنه عم يدفعوا رسوم البلدية طلعت بدي أدفع الرسوم اللي متوجبة علي بالسمايا بتفاجأ وصلت ضيعت من وقتي شي نص ساعة ولحتى وصلنا على ظهور الزوق على مبنى البلدية سيد الرئيس البلدية بتفاجأ أنه عاملين نص أو ربع أو تلت ما بعرف قال لي جوني نحن الكابينات بعد ما عملناهن بالسمايا طيب ليه يعني شو صاير ليه مش مخلصين شغلهم الشباب لحتى يعذبونا لأنه لما بتسمع أنه طلع التكليف يعني طلع التكليف طالع بالتقسيط يا سيدي رئيس البلدية الياس اللي بعينه هاي أولا ثانيا عم يشكولك أصحاب الشاليات عبر إذاعة جبل لبنان وصوتهم العالي من غلى رسوم البلدية ما بعرف إذا في تبرير لهالموضوع الله يعطيك العافية ثالثاً بهالمكب المستحدث واللي معمل له حيط بيتون أرمي يعني تحصينات النورماندي والإنزال اللي عملوه الأمريكان بالنورماندي والألمان عاملين تحصينات هيدا التحصين كأنه ألماني قديم طب ليه هيدا بده يضل طب ليه سيدي رئيس البلدية الياس بعينه، هيدي تانيا بكل محبة. ثالثا وأخيرا، أثناء رياضتي حول السمايا وحول نطاق بلديتك، لاحظت أنه الياباس والهشير طالع أبواب السمايا. سيدي رئيس البلدية الياس بعينه، حضرتكم بتلموا رسوم بلدية من السمايا، هاي ما عدا السوليمار وما عدا غيرها من المنتجعات البحرية والمعامل، من السمايا لوحدها بتلموا مليارات المليارات من الرسوم البلدية. ليش بده ينترك يا سيد رئيس البلدية بكل محب الياس بعينه؟ ليش بده ينترك الهشير والياباس على باب السمايا؟ ليه؟ الوسطيات ميبسة، وين فرق الأشغال تجي على السمايا وتسقيهم لهالنبتات وهالشجيرات وهالشجرات اللي تعطشانين؟ سيدي رئيس البلدية، هون لنحكي بشغلة، بعد شوي رح أبعت لك فيديو، في شخص واقف بمكان ممنوع عم يتحدى سلطة البلدية عندكم، هيدي تتولوا له أمره بالفيديو، وسقت لكم إياه، واقف لكم تحت أرمية ممنوع الوقوف. ولحتى نحكي شي شغلة إيجابية عن البلدية عندك، بدي حيي شرطة البلدية أكيد على المحاضر اللي عم تحررون، لأنه بالفعل في ناس بلا ذوق بتصف على طرقات السماية الداخلية وطرقات السوليمار وبتسكر الدنيا كلها، مش عم بيقصروا أبدا الشباب، الله يعطيهم ألف عافية. شباب شرطة بلدية زوق مكايل، الله يعطيكم ألف عافية. بس انتبه سيد الرئيس الياس بعينه، وانت رئيس اتحاد بلدية كسروان بنفس الوقت، في 4 أو 5 ملاحظات وصلني لك اياهم هلا بالصوت، ورح يوصلوا لك بعد انتهاء الفترة اليوم بعد الظهر، والصرخات من السمايا انصفنا واهتم فينا واهتم بمداخل السمايا ومحيطها. اذا بتعمل معروف يا باس ما بيجوز، مليارات الليرات يعني ملايين الدولارات عم تنلم من أكثر من 750 شاليه بالسمايا. وأخيرا وليس آخرا، كمان هيك تقلنا عليك، يعني رح نرفعها لمحافظ جبل لبنان القاضي الشجاع، ورح نرفعها لشرطة مدينة جونية وفصيلة جونية المسؤولة كمان عن السمايا، عن الإزعاج اللي عم بيصير بعد منتصف الليل. يعني في قرار شجاع من محافظ الشمال بالإنابة مدام الرافعي أخذته بمنع الموسيقى بعد منتصف الليل بقليل. طب ليه هيدا ما بده يتطبق بكسروان؟ هو موجود ديجا، يعني ليه المنتجعات المجاورة للسمايا والسوليمار، ما بعرف ليش صوته ما بيطلع بالسوليمار مخفوت، بس صوتنا عالي من السمايا، ليه بدهم يضلوا سهرانين لوش الصبح؟ والأهم من هيك هو الفرقيع اللي بيطلع من المجمعات المجاورة وبتنزل الهباب والورق المحروق والبارود تبع الفرقاع، بيلوت لنا يومية وليلية البسين بالسماية. ليه؟ مش مجبورين، نحن مش مجبورين هذا الفرقاع اللي عم بيفجروه والهباب تبعه عم بيلوت لنا السماية. كمان هيدي صاروا 5-6 شغلات ساز الياس بعينه وفصيلة جونية. يسعد لي صباحك أمير فصيلة جونية، منحييك ومنحيي شجاعتك وتجاوبك معنا. يا ملكي بتخففوا لنا الموسيقى أو بتلغوا لنا إياها بعد 12 ونص بالليل، خلينا نقول للوحدة، بس عم يضلوا سهرانين ودربكي وطبل وزمر ودبكات وفرقاع وتلوث. مش مجبورين أبدا جنيناتنا وبسين تبعنا المشترك كله سوا إنه نمشي بالورق اللي عم يطيروا الهواء والبارود تبع المجمعات المجاورة بالفرقاع. فرقاع يعني فرقاع أنابل، مش فرقاع عادي. شكرا شكرا لكل اللي بيسمعوا لنا. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الساعة 10 تنين، يوم تنين 22 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمؤسسات المستضيفة لمحطات رصد جودة الهواء وأجهزة الاستشعار منخفضة الكلفة التي تم تركيبها في بيروت. هالتوقيع اليوم بإطار إنشاء شبكة رصد جودة الهواء رح يتم الساعة 10 برعاية وزيرة البيئة دكتورة تمارا الزين في القاعة الخضراء بوزارة البيئة. دكتورة تمارا الزين الله يكبر واجبك، شكرا لتجاوبك مع كل القضايا اللي منطرحها نحن ومستمعي إذاعة جبل لبنان. من الوزراء الوطنيين اللي بخدمة وطن لبنان، وزيرة البيئة دكتورة تمارا الزين. صوتك عالي جبل لبنان. إذن ماذا يجري بعين الرمانة؟ ماذا جرى بعين الرمانة الصامدة والصابرة؟ كل هالإشياء ضمن الفترة اليوم، وصرخة عالية من الزميلة الإعلامية فيرا بومنصف عن كل أهل عين الرمانة، وأنتوا يا أهلنا بعين الرمانة وكل الأشخاص اللي عم يتعرضوا لتجاوزات من الشياح أو من الضاحية الجنوبية، الهوى مفتوح لألكن. الآدمي آدمي، هيدا خينا وهيدا حبيبنا بالشياح وبالضاحية وبالجنوب وبالبقاع وبكل لبنان وبالشمال، بس الخارج عن القانون واللي بده يتزعرن بيتكسروا إجراء بعين الرمانة وبغير عين الرمانة. بريك ومنرجع، خليكم معنا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون الفخار الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة. الثقافة تجمعنا وبيروت أرتيز.
2: This summer, escape the heat and humidity at Zarur Club. Experience the Zarur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zarur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zarur Club and E-Positive.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكن اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

Halleluya. الله يحمي وطننا لبنان يحمي أرضة لبنان وشرعيتنا اللبنانية هاليلويا الله يحمي رئيس الجمهورية والسيد رئيس الجمهورية العماد المغوار البطل جوزيف عون امبارح الأحد بكل إيمان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وعقيلته السيدة الأولى نعمة جوزيف عون زاروا صباح مبارح دير كفيفين للصلاة أمام ضريح القديس نعمة الله الحرديني والطوباوي أصطفين نعمي ثم توجها إلى الدير مار يوسف جربتا حيث ضريح القديسة رفقة والتقوا جمع من المؤمنين والراهبات والرهبان موريون برخوخ ريشو دميديورو لبنان جوزيف عون رئيس الجمهورية مدام نعمة جوزيف عون الله يحميكم يحمي الجمهورية اللبنانية ويحمي رئاسة الجمهورية اللبنانية المؤتمنة على السيادة والاستقلال اللبناني وأرزة لبنان ورفعت رأس الشرعية بوطننا لبنان خلينا نهدي أنا وياكم الرئيس جوزيف عون أغنية للقديسة رفقة تحميكن الحرديني نعمة شربل ورفقة وكل القديسين والصالحين يحموكن سيد الرئيس ويحموا شرعية لبنان بصوت باسكال صقر

يسوع مسيحه، صليبه يسوع مسيحه، نطار المديورو لبنان، والريشو المديورو لبنان.

0: رفقة الريس.
1: اطلبي لنا يا رفقة.
0: رفقة الريس هالرهبة بنت حملية اللي ترهبنت وصلت وتحملت. صلواتكن عند يشوع مشيحو انت وشربل الحبيب مخلوف. شربل مخلوف ابن بقى كفرة رفقة الريس بنت حملية نعم طلع الحرديني أصطفين نعمة وكل الصالحين اللي سبقونا وصلوا لوطننا لبنان. يحموا جمهوريتنا اللبنانية أرزة لبنان أرزة لبنان وريشو دميديورو لبنان رئيس وطننا لبنان جوزيف عون حتى يخلص هالوطن يخلصنا ونطلع لبر الأمان بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
2: جوني بونجور لألك ولكل المستمعين. هابي موندي. بعتلك على الخط الثاني لوحة وفيديو صغير لموتو كان عم يتجاوز أكيد قانون السير. هيدا رصدناه يعني السبت الساعة 1 صباحا صباح الأحد على أوتوستراد دبي. بس بليز إذا فيك تلاحق الموضوع يعني شيء مش مقبول أبدا. بكرة إذا يعني إحنا ما نتمنى ضرر لحدا بس إذا بيصير له شيء بيعملوه شهيد بالوقت اللي هو عم بيعرض حياته وحياة الباقيين للخطر. ويسعد صباحك.
0: وصباحك مستمعتنا العزيزة نورة. نورة وزير الداخلية أصدر قرار أواخر الأسبوع الماضي بهالإطار في ظل ارتفاع نسبة مخالفات الدراجات النارية المخلة بالأمن والسلامة المرورية في مدينة بيروت. وجه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار كتابا إلى محافظة مدينة بيروت والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتعزيز إجراءات ضبط مخالفات الدراجات النارية في بيروت اعتبارا من الأربعاء بعد بكرة 24 حزيران 2026. إذن خطة مشتركة بمجال حفظ الأمن بين وحدة شرطة بيروت وفوج حرس مدينة بيروت لحظر استخدام الدراجات الآلية لغايات غير مشروعة أو مخلة بالأمن، حظر قيادة الدراجات الآلية من دون رخصة تسجيل أو رخصة سوق دراجة، ركوب شخص آخر خلف سائق الدراجة غير مزودة بمقعد إضافي خاص وفق التصميم الأصلي، وقيادة الدراجة الآلية ممنوع دون اعتماد الخوذ الواقي للسائق وللراكب الإضافي إذا سمح التصميم الأصلي للدراجة بذلك، مخالفة الإشارات الضوئية والإشارات المرورية كافة والقيادة عكس وجهة السير، سير وإيقاف أو إيقاف الدراجات الآلية على الكورنيش والأرصفة. إذن للحفاظ على السلام العام وصون السلام المرورية طلب وزير الداخلية العميد أحمد الحجار من وحدة شرطة بيروت وفوج حرس مدينة بيروت التنسيق بين بعضهم وإعداد خطة عمل مشتركة والبدء بالتنفيذ ابتداء من بعد بكرة الأربعاء 22 حزيران 2026. برافو. وبده أكيد إفادة بالعمل وبالمخالفات المضبوطة كل يوم بيومه. وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الله يعطيك ألف عافية وتسلم دياتك. أكيد وأكيد نعرف تماماً أنه مفارز السير عم تشتغل وكل الناس عم تشتغل بخير وبركة، ولكن التنفيذ أكيد والتشديد على التنفيذ والاستمرار بالتنفيذ شغلة مهمة جداً. ومن صوتك عالي جبل لبنان بدنا نوجه تحية لوزير الداخلية اللي كان ضيف قناة الحرة بمقابلة خاصة وقال الحكومة الحالية وعهد فخامة رئيس الجمهورية أثبتا أنهما سياديان بامتياز ولا يسعيان إلا إلى جلب الاستقرار والأمن للبنان ولفت إلى أن لا خلاص للبنان واللبنانيين إلا بالالتفاف حول الدولة، وعن قرار المملكة العربية السعودية إعادة فتح باب الاستيراد من لبنان، اعتبر الوزير الحجار في حديثه إلى قناة الحرة أن هذه الخطوة التي وصفها بالمباركة تعكس حرص المملكة الدائم على دعم لبنان والشعب اللبناني، ولفت إلى أن القرار جاء نتيجة جهود بذلتها الأجهزة الأمنية اللبنانية وبصورة خاصة الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية بالتنسيق الوثيق مع الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية. الدولة اللبنانية مثل ما ذكر الوزير حققت تقدم ملموس بمكافحة تهريب المخدرات من خلال تفكيك شبكات التهريب، ضبط معامل التصنيع وكمية كبيرة من المخدرات، وتوقيف عدد كبير من المطلوبين، وتشديد الرقابة على المعابر والحدود. وردا عن سؤال لقناة الحرة عن إمكان تدخل سوريا عسكريا في لبنان، أشار الوزير الحجار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع عبر عن عدم رغبته في التدخل في الشأن اللبناني، ولفت إلى أن لبنان يلمس من خلال التنسيق القائم حرص سوريا على إقامة أفضل العلاقات مع لبنان، وأكد أن لبنان يعمل على تطوير هذه العلاقات أيضا. تحية إلى وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، حديثه لقناة الحرة فيكم تتابعوه على صفحة وزارة الداخلية ووسائل التواصل الاجتماعي، مقابلة خاصة قناة الحرة مع وزير الداخلية اللبناني الذي كشف حقيقة دور القوات السورية وملف الكبتاجون. تحية لك سيدي الوزير وفريق عملك، مستشارتك الإعلامية فانيسا ماتا دورغام، تحية لك ولكل فريق عملك من عسكريين ومدنيين اللي بتجاوبوا دايما مع كل القضايا اللي بيطرحوها مستمعي إذاعة جبل لبنان. الله يكبر وجبكن بخدمة وطننا لبنان وأرزة لبنان. أرزة لبنان، صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ صباح الخير. هيدي المحلات أقوى من الدولة ومن مفرزة سير بعبدة سبب عجقة سير وحوادث مميتة وأوتوسترات خد النعمة. نعم، ما هو لبنان كله هلأ عم يموت على يد للأسف بعض أبنائه والعملاء للخارج. خلينا نخلص وعم نكمل كل الأشياء، أكيد أكيد أكيد في أشياء كتيرة بعدها متراكمة ويجب التنفيذ، وعم ننفذ وعم يشتغلوا. الله يعطيهم العافية مفرز السير بعبدة وكل مفرز السير، عم يشتغلوا بضميرهم وبما أوتي لهم من قوة وإمكانات. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الاثنين 22 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الأب البروفيسور يوسف مونس كتب خواطر روحية وإيمانية بعنوان البطريرك الحويك بطل لبنان الكبير. فيكم تشتروا صحيفة الديار تشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة ومتابعة لكل القضايا والروبورتاجات والمقالات، ومن المقال قبل بروفيسور يوسف مونس. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية.
3: بونجور مستر جوني، كيفك؟ بس بدي أقلها لمدام نعمت هون، ياريت فيك توصل صوتي، إنه أكيد العلم نور عم تدعي تلميذ يتعلمه، بس هي بتعرف إنه التلميذ عم يشتغل ليل نهار ليتعلم لأنه أهله مش قادرين يعلموه، وهي بتعرف إنه المدارس والجامعات صايرين الجيش الأسود ما عم بيرحمه، وهي بتعرف إنه كل شيء في واسطة، وبس يتفوق التلميذ بيسافر لبرا بيبرع عليه، لأنه هون منحط دم قلبنا عليهم ليتعلموا، آخر شيء بروح بتوظف 600-700 أنجب. يأدي ترانسبور إذا بده يأكل ساندويش، بيصيروا يحكوا ويتفلسفوا علينا، هن منهم حاسين، يردونا مصرياتنا خلينا نفل لبرا ونترك لهم هيدا البلد للواسطة والغني، لأنه عن جد للأسف التلميذ يأس من كل شيء، لأنه هيدا البلد ما في عنا أمل بشيء، بلد فارط من كل شيء، ما بقى يعطونا ملاحظاتهم لأنه نحنا تعبنا.
0: مدام مارينا معليش اسمحي لي بكل احترام، أكيد سمعنا رسالتك للآخر، قطعنا إياها أحد المستمعين اللي عم يطلبنا، بليز يا جماعة يا أهل الدار، رقم اللي بنتهي ب 393 وغيره من الأرقام، الله يرضى عليكم ما تطلبونا. شفتوا كيف وقفتوا لها رسالتها بالنص؟ مدام مارينا، السيدة نعمة جوزيف عون مش هي المسؤولة عن خراب لبنان وسرقة لبنان اللي بلشوا من سنة 1990 تدريجياً للسنة الماضية أو ما قبلها من سنة ونص. مدام نعمة جوزيف عون منا مسؤولة عن البطريركيات والرهبانيات. مدام نعمة جوزيف عون وزوجها الله يحميهم بيطلعوا بيصلوا مثل أي مؤمن من المؤمنين وعم يشتغلوا، وما لحقنا بلشنا نشتغل بهالعهد ونحن وياه ايد بايد، وبدنا نعمل مترو وبدنا نعمل انفاق وبدنا نعمل اشياء كثيره انمائيه واعماريه مجانا مقدمه لوطننا لبنان بطريقه البي او تي وتريبل بي، الا وبلشوا لنا عملاء ايران بالتدمير. ف يعني رسالتك عنوانها غلط، بدك تتوجهي حتى للبطريرك بمناشده توجهي له. بس مدام نعمة جوزيف عون يعني ما إلا طعمة كانت رسالتك إنك توجهي لرسالة، لأنه لا هي ولا زوجها مسؤولين عن خراب البلد، مسؤولين عن سرقة أموال المودعين، ولا هن مسؤولين عن الاختلاس اللي صار لمقدرات وطننا، ولا هن مسؤولين هلأ عن الدمار اللي عم يتدمر وطننا لبنان، وعم بيحاول رئيس الجمهورية بكل ما أوتي من قوة إنه يفاوض ويرفع العدوان ويرفع كاس الدمار عن وطننا لبنان، رغم أنفن لهالعملاء اللي بدهم يستمروا بدمار لبنان. ميرسي لتفهمك مدام مارينا وكل الأشخاص اللي عندهم فكرة خاطئة عن المواضيع. أكيد نتداول كل شيء مثل ما قلنا. رقم اللي ينتهي ب805 يا وفيق، وفيق جبرة، ليش دايما بدك تطقني مست كول؟ كمان المرة الماضية نهار الجمعة امتين طقيتنا مست كول ورجعت بعت رسالة صوتية. طيب هلأ ليش المست كول؟ سجل رسالة صوتية استاذي العزيز وخيي وفيق جبرة وكل المستمعين، ما تطلبونا على 03-444-037، بعتوا رسائل صوتية ومكتوبة وشكرا. بريك ونرجع يا لبنانية، ماذا يجري في لبنان والصخرة أحد صخور لبنان عين الرمانة اللي تعرضت لغزوة ولكن أكلوها وتلحوسوا اللي غزيوا عين الرمانة الأسبوع الماضي، والرئيس رئيس الجمهورية سليمان فرنجية قال بسنة 1976 المجد لعين الرمانة ولشبابها اللي صمدوا وحميوا الشرعية، أكيد لأنه شباب عين الرمانة وأنا وشباب الحدد ونحن وشباب كفر شيمة وكل الضيع وشمالا وجبلا كنا عم ندافع عن الشرعية وعم ندافع عن الأصل الجمهوري، ولكن كانت الرمز عين الرمانة اللي دفع رئيس الجمهورية سليمان فرنجي يقول المجد لعين الرمانة وأبناء الأبطال. بريك ونرجع مع كل هالقضايا.
4: أنا كل ما بقول التوبة

0: لعب جبل لبنان.
1: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days, le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes su artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062 6200.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: كل ويك أند كان في 900 ألف لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع والبلد كان من نهار على الآخر أي power of manifestation من نون.
4: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عريا سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، قلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبها.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
5: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت بعشرة 11 بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بجون أبعد.
4: تأمين ليبانو سويس. بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
6: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ الساعة 9 رح نكون بمقطع من مقابلة كاملة أجريت مع زميلنا الإعلامي بالLBCI يزبك وهبي. يزبك وهبي ضيف بيت الشاعر أكيد المستضيفة هي ميشيل جبران تويني. الساعة 9 بناخذ مقطع من هالمقابلة الكاملة اللي أجريت وموجودة على موقع صحيفة النهار وصفحته لزميل يزبك وهبي. نتعرف هيك على بداياته ومنشوقكم لحتى تحضروا المقابلة الكاملة. صوتك عالي جبل لبنان. رقم اللي بنتهي بـ 805 وفيق جبرة، اضطريت اعمل لك بلوك لانه اليوم ثلاث مرات وعم ناشدك على الهواء وما في حدا لتندهي. ما في حدا. طب ليه بكره بتصير بك تتصل فيه يا استاذ جوني شو عملت لك؟ انا تعملت لي بلوك، عملت السبعه ودمتها على الهواء. المستمعه بعتي رساله، المستمعه مارينا، وانت عم تطق كول ويوقف الصوت تبعه. يا كل مستمع مرة واحدة بليز. كل يوم مرة واحدة لحتى نلحق قد ما فينا على المستمعين اللي بيبعتوا رسائلهم دايما. وأهلا وسهلا بكل المستمعين الجداد اللي انضموا لنا. معكم إذاعة جبل لبنان، برنامج صوتك عالي، سقف حريتنا عالي جدا جدا جدا. صوتك عالي جبل لبنان. مستمع بعت لي صورة بالويكند من سد البوشرية، لوحة خلفية كتب عليها اسم الدعوق. اسمعوا.
0: صباح الخير السيزيوني، معك فارس. هالسيارة كانت مبارح بمنطقة سد البوشرية وصاحبها اسمه زياد الدعوق، كاتب اسمه على الإزاز، يعني منه مستحي أبدا إلا في مجال تهتم بالموضوع ويعطيك العافية.
6: شو يا دعوق؟ صباح الخير مسيو دعوق. مش معترف بالدولة اللبنانية؟ فاتح تكية دعوقية، يعني مع احترامنا أكيد لعائلة الدعوق الحبيبة، الصحافي الزميل معروف الدعوق وكل العائلة الدعوقية الكريمة. بس أنت ليه فاتح حسابك بهالبئام هيدي؟ لا ممنوع ممنوع ممنوع. نحن بلغنا أكيد فصيلة سد البوشرية، فصيلة جديدة المسؤولة، والله يعطيهم ألف عافية، آمر الفصيلة ودراجيه وضباطه اللي رح يتولوك يا مسيو دعوق. ايه حاطت الدعوق هيك من ورا على محل اللوحة الخلفية. صوتك عالي جبل لبنان. الزميل المستشار والإعلامي أنطوان العويط كتب بالعديد من المنصات الإعلامية ومنهم الحاضر نيوز، الحاضر نيوز lb.com، مقالا بعنوان محنة الإنسان بين سموه ومهانته. الإنسان في معاجم اللغة من فعل أنسنة، أي ما يصبغ عليه صفاته البشرية، يصبغ عليه صفاته البشرية ويمنحه أبعادها الأخلاقية والروحية، فلا يبقى كائنا أجوف أو وجودا مجردا، بل يصير معنى نابض بالوعي والحرمة والمسؤولية. وقد كرم الله الإنسان في الديانات السماوية فجعله محور الخلق وسخر له الكون، إلى آخر المقال. محنة الإنسان بين سموه ومهانته، للكاتب والمستشار السياسي الأستاذ أنطوان العويط. من المنصات اللي نشرت هالمقال الحاضر نيوز lb.com وغيرها من المنصات الإخبارية. يسعد صباحك زميلنا أنطوان العويط. صوتك عالي جبل لبنان. رغم غياب لبنان عن كأس العالم، ولكن بلدة بتغرين في إلى حصة من كأس العالم بمنتخب كندا ومنتخب فرنسا. تابعوا جبل لبنان أبليكيشن وزوروها، داونلود جبل لبنان أبليكيشن وشوفوا هالخبر مع صور الشابين من بتغرين. إذن المنتخب اللبناني منه حاضر بكأس العالم 2026، ولكن لبنان حاضر عبر أبنائه المنتشرين بكل أنحاء العالم ومن بلدة بتغرين المتنية تحديدا. اسمين بيحملوا الجذور والعائلة نفسها، ناثان صليبة مع منتخب كندا وويليام صليبة مع منتخب فرنسا. إذن ناثان صليبة عم يلعب مع المنتخب الفرنسي ابن بتغرين، وويليام صليبة ابن التغرين أيضا مع المنتخب الكندي. ساهم بالانتصار اللي حققته كندا على قطر بنتيجة 6-0. ناثان صليبة أصله من بلدة بتغرين، والده كلود صليبة، والدته من أصول جزر هايتي. إذن لاعب الوسط ناثان كلود صليبة ابن التغرين، برافو، كل لبنان بيفتخر فيكن. لحديت هلأ مسجل هدف واحد بكأس العالم، وكان من المساهمين بتصدر كندا للمجموعة بعد أول جولتين. وويليام صليبة مدافع منتخب فرنسا ونادي أرسنال أف سي يعتبر اليوم من أفضل المدافعين بالعالم، بيو من بلدة بتغرين وولدته من الكاميرون. كمان كان له دور بفوز فرنسا على السنغال بنتيجة 3-1 بمستهل المشوار بالمونديال. ويليام صليبة بعد ما سجل أي هدف بكأس العالم، ولكن الأداء الدفاعي جعله أحد أبرز عناصر المنتخب الفرنسي المرشح للمنافسة على لقب كأس العالم. إذن لبنان حاضر رغم الغياب. شابين والشابين من بتغرين، نفتخر فيك يا بتغرين، ومنفتخر بوطننا لبنان. إذن هالخبر مع الصور للشباب أهل بتغرين، شباب بتغرين الأبضيات بكرة القدم واللي بيضوا وجه لبنان، موجودين جبل لبنان أبليكيشن. بتغرين لبنان، تحية لأهلنا ببتغرين، آل المر الكرام وكل العائلات بتغرين الحبيبة. كبيرنا ومؤسس إذاعة جبل لبنان جابرييل المر، الله يطولنا بعمرك. صوتك عالي جبل لبنان. وبعيد الآباء وكل يوم، مش بس نتذكر بياتنا مثل مبارح، بعيد الآباء تذكروا بيكن وأمكن كل يوم، وفيكن تهدوا لبيكن وأمكن سوا. لرويال أوتيل بيروت إجازة بيستحقوها والدك ووالدتك، والديك ووالدتك. فيكن تحجزوا باقة بعنوان رويال جنتلمان، مصممة لمساعدة بيكن على الاسترخاء، التجديد والشعور بالتقدير. اتصلوا بلرويال أوتيل لاستكشاف كل الباقات المصممة خصيصا لبياتكن، لأماتكن، لكل اللي بتحبون تهدون. رويال سبا، رويال جنتلمان. للمزيد من المعلومات والحجز فيكن تتصلوا على 04-444-555. بعيد الأب وبكل الأيام سبا وعلاجات رائعة جدا ومتخصصة، ريلاكسينج. رويال جنتلمان، لرويال أوتيل بيروت. صوتك عالي جبل لبنان. إذن زميلنا يسبك وهبي الساعة 9 ضيف بيت الشاعر مع ميشيل جبران تويني، رح ناخد مقطع حوالي بين 7 و10 دقايق يروي بدايته وبداياته يسبك وهبي. بالبداية لما رح قدم قالوا له صوتك رفيع وما فيك تقرأ أخبار. يسبك وهبي يروي كيف واجه التنمر وشق طريقه في عالم الإعلام. يسعد صباحك زميلنا يسبك وهبي، وناطرين هلأ أنا ومستمعي جبل لبنان لنتعرف على جزء من هالذكريات الحلوة ببيت الشاعر. صوتك عالي جبل لبنان. النائب السابق جواد بولوس كتب عبر منصة إكس وهاجم الإعلامي الزميل جورج غانم، خيو لمارسيل غانم. كتب إذن النائب السابق جواد بولوس تحليل الإعلامي جورج غانم يدل على جهل أكثر منه على علم بخفايا الأمور، ويدل على عدم حرفية أكثر منه على بحث إعلامي رصين. يضيف النائب السابق جواد بولوس ربما تسرع جورج غانم، وربما كانت له مصلحة بمقاله، وربما أقنع نفسه كما يفعل الكثيرون عندنا بكذبة نقلها إليه ناقل والله يعلم. ويضيف النائب السابق جواد بولوس الأكيد أنه لا سليمان فرنجي ضيعجي ولا ميشيل معوض ضيعجي، ولأننا نعرف زواريب الضيعة وصغرتها جيدا فلا نضيع نحن حيث تاه وضل الأستاذ جورج غانم. تحية لك سيد جورج غانم، النائب السابق جواد بولس وتعليقا على ما ذكره الأستاذ جورج غانم مع خيو مرسال عن سليمان فرنجية، سليمان طوني فرنجية. بما أنه عم نحكي عن سليمان فرنجية الجد والرئيس اللي كنا نحن وياه صامدين بالجبهة اللبنانية وكنا كلنا موحدين قبل ما حلت الكارثة وصارت المشاكل وتم اغتيال الشهيد جودي البيع رئيس إقليم صغرتا الكتائبي، تلاه مقتل سليمان فرنجية وعائلته ومرافقيه. اللي منقدر نقوله الله يلعن ساعة التخلي، مثل ما بيقولوا ساعة التخلي الله ينجينا منها، الله يلعن ساعة التخلي اللي فرقتنا عن بعضنا كجبهة لبنانية، كتائب أحرار حراس أرز مردة تنظيم. كان الأستاذ جورج عدوان بالتنظيم، كان من أشد المعارضين لوحدة البندقية مثل ما تسميت وتمت بالقوة بمرحلة من المراحل، بعدين رجع انتمى وانتسب وكمل. إذن الرئيس سليمان فرنجية ب 13 نيسان 1975 المجد لعين الرماني وأبطال عين الرماني وشباب عين الرماني. بعد البريك مباشرة، جبل لبنان. جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ شو صار بعين الرماني الأسبوع الماضي من غزوة؟ ما عم يستسلموا يعني، بيضلوا يدقوا راسهم وبيتكسر راسهم. يا حبيباتي أهلا وسهلا فيكم بعين الرماني، لما بتفوتوا بتشتروا الخمور يا كفار بدينكم وبتاخدوهم بكياس سودا على الشياح، أو بتفوتوا على الحدد وبتشتروا خمور يا كفار ومرتدين عن الدين وبتاخدوهم بكياس سودا بسياراتكم وبدراجاتكم النارية وبترجعوا الضاحية الجنوبية، وبعدين بتقوصوا علينا، وبعدين ببعض الأحيان بتحاولوا تدقوا بعين الرماني وبتتحايلوا على حواجز الجيش وبتتسللوا وبتاكلوها نصيبكم وبتفلوا وبتتلحوسوا. الصحفية الزميلة فيرا بومنصف والهجمة من جماعة عملاء إيران وغزوتهم الفاشلة على عين الرماني الأسبوع الماضي. يسعد صباحك وصوتك العالي زميلتنا فيرا بومنصف.
3: صباح الخير جوني، كيفك؟ إن شاء الله بخير. بحييك وبحيي مستمعينك أكيد، وبحيي برنامجك الرائع اللي مليان محتوى وطني وفي كتير هيك من العنفوين. كتير بحب أسمعك وأسمع المضمون اللي بتقدمه. بدي أعلق على البوست اللي أنا نزلته عن قصة اللي إجوا من الضاحية على عين الرماني على الموبيلتات تبعولاتهم وحملين أعلام الحزب الأصفر، وفاتوا هيك يتحدوا العالم ورافعين رايات النصر، وفاتوا على منطقة معروفة الميول والهوى يعني المتناقض كلياً مع اللي بينتموا لقلهم جماعة الأصفر. يعني أنا كتبت بهذا البوست إنه أصلاً يعني شو الهدف إنه فايتين تروعوا العالم يعني، أو تخوفون أو شو تبينوا يعني، تعملوا عرض قوة عرض عضلات وين؟ عند مين؟ عند أهل عين الرماني؟ طب من كم سنة كنتوا بعز القوة بعز قوتهم وجبروتهم وكل سلاحهم وفاتوا على عين الرماني وعملوا هيدي الغزوة المشهورة وظهرتوا منهنهين من الخسارة، يعني أكلتوا نصيبكم، لأنه الناس اللي جوا عندها كرامة وبتدافع عن بيوتها، يعني ما بتترك حالة هيك، يعني ما فيكم تفوتوا تعملوا عنطريات على كل الناس وكل المناطق وكل الأوقات، لا غلطانين كتير. وبرهنت الأيام أنه أنتوا ما فيكم تعملوا هيك بمناطق كتير معينة من لبنان، فما بدي أحكي طائفيا أقول مناطق مسيحية وما. لأنه حتى في شيعة ضدكم، حتى في شيعة مش معكم ومش مع نهجكم وانتوا رافضين تعترفوا، فعملتوا حالكم منتصرين مثل العادة وحملتوا هالنصر وفتوا على عين الرماني وأكلتوا نصيبكم. يعني الناس ما حتتفرج تكتف هيك وتقعد تتفرج عليكم، لا غلطانين. وبدي أقول شيء أكتر من هيك، اللي فاتوا على حبوس الشباب اللي اعتقلون القوى الأمنية، أنا بحييهم اللي فاتوا على حبوسي نظارة والحبس للرجال، بس كون عم تدافع عن الحق، بس كن عم دافع عن أهلك وكرامتك وبيتك وشارعك وأمك وبيتك وأهلك. هيدي كرامة، لا مش إنه زعرني، لا منا زعرني ومنا بلطجة، هاو الشباب دافعوا عن كرامة منطقتهم وأكلتوا نصيبكم، وأنا مبسوطة إنه أخذوهم على الحبس. لا لأنه في جرحى وفي ناس أكلوا إنه أخذوها على الحبس، أراحوا على المستشفى ورجعوا ظهروا ما في شيء يعني ردود وكذا، بس أنا مني ضد هالشي. اللي بدي يعتدي علي بدي دافع عن نفسي، وإلا أنا بكون بساين ما إلي عازة. ف بستغرب انه بتعرفوا المنطقة وبتعرفوا انه شباب واهل المنطقة ما بيسكتوا، فشو جايين تعملوا؟ جايين تنتصروا بشو؟ وين ومين وعلى مين؟ خلاص يعني عن جد، يعني اذا هاي الحرب الدروس ما علمتهم لهالعالم وقيمة لبنان وقيمة التعاطي مع الناس، وانه هيدا ما في شيء اسمه انتصار، في فجيعة حرب وفجيعة انكسار، صار بدأ عن جد إعادة نظر بكل شيء بهالبلد. بشكرك من قلبي إنك عطيتني هالفصحة الهواء وبحييك.
2: تحية للوطن ولوطنيتك ولشجاعتك. الصحفية الزميلة فيرا بومنصف، والهجمة من جماعة عملاء إيران وغزواتهم، مش بس غزوة الأسبوع الماضي، غزواتهم الفاشلة كلها على عين الرمانة. أهلا وسهلا فيكم بعين الرمانة، تعوا اشتروا خمور قد ما بدكم، في مخزون بتضلوا تعقوا تتنفلقوا يا مرتدين عن الدين. عنا بعين الرمانة وبالحدد وبكفر شيما خمور قد ما بدكم. هيدا وطننا لبنان وهيدا التعايش بوطننا لبنان، بس انتم مخالفين لدينكم ولمذهبكم. اكيد نحن عم نحكي عن البعض مش عم نحكي عن الكل. في ناس مثل ما قالت فيرا بومنصف طالع دينا منكم ومن تجاوزاتكم داخل المجتمع الشيعي وداخل المجتمع اللبناني، يا وصمة عار إيرانية عميلة، ومن لف لفيفكم. فتعوا اشتروا قد ما بدكم فودكا ويسكي وكل أنواع الخمور، اشتروها خلافاً لشرعكم ودينكم يا مرتدين، وعقوها هيك بيقولوها بالعم بدكم إياها مثل ما بتقولها ستي الله يرحمها أم جورج، عقوا خمر قد ما بدكم، بس تفوتوا على عين الرمانة وتتحدوا إجريكم بيتكسروا. كيف زمطوا من الجيش اللبناني لمحاوط عين الرماني ومحاوط الوطن كله الله أعلم، بس على كل وصلتوا أكلتوا نصيبكم بنص دين عين الرماني وتلحوستوا. بكرة بيجوا بكل وقاحة، انتبهوا، بكرة بيجوا بكل وقاحة، بيرجعوا بفوتوا على عين الرماني معهم كياس سود أصحاب النفسيات السوداء، وبيرجعوا بيشتروا خمور من أول وجديد. هيك تكرم عينكم يا مرتدين كفار، بس تفوتوا عين رمانة تاكلوها وبتتلحوسوا، وكل مرة دقوا راسكم بالصخرة. وسنة 1975 كنا جبهة لبنانية ملتفة حول رئيس الجمهورية سليمان فرنجية، عم ندافع عن الأصل الجمهوري، عم ندافع عن الشرعية اللبنانية، وزارة الدفاع وقيادة الجيش باليرزي والمدرسة الحربية بالفيضية، بدهم يحتلوا رموز الشرعية حتى يسقطوا النظام. سنة 1975 كمان دايما في ضالين، الله عم يبلينا دايما، ساعة بيبلينا بالفلسطينيين اللي ضلوا طريق فلسطين وقالوا انه طريق فلسطين تمر في جونية، وكسرنا لهم اجريهم بعين الرماني وبالحدد وغيرها من الجبهات، شمالاً جبلاً، شباب بكل الجبهات الله يعطيهم ألف عافية. فالرمز عين الرماني، والرئيس سليمان فرنجية ب 13 نيسان 1975 وحديثه عن عين الرماني، المجد لعين الرماني وشبابها.
4: المجد لعين الرماني، المجد هالشباب اللي كانوا بعين الرمانة، وقيل لي انه عدد ما بيزيد عن 40 شخص، وقفوا خطة جهنمية كانت كنا انتهينا لو لا سمح الله تتنفس. ياسر عرفات خطه، بيجي من الضاحية عين الرمانة تل زعتر الكرنتينا، بيروت أصبحت محاصرة، اكتار البيرتي اللي ساكنين ببيروت ولكن هني من الجبل، كل كل واحد من الجبل بيركب بسيارته وبيطلع على الجبل،
5: يرجع عبيته الجبلي
4: عبيته.
5: نعم.
4: هل اللي بيتركوا بيوته بيكفي هالمهجرين الفلسطينيين يسكنوا وتصبح بيروت هي فلسطين؟ هون كان خطر. بكرر، المجد لعين الرميلي.
2: المجد لعين الرماني، والمتحدث لتلفزيون لبنان آنذاك ب 13 نيسان 1975 رئيس الجمهورية سليمان فرنجية. وكنا كلنا ملتفين مع بعضنا، كتائب أحرار مردة تنظيم، حراس أرز أبو أرز، وكلنا سوا كنا مشكلين جبهة لبنانية للدفاع عن لبنان من كفر شيما للأرز، لزغرتا وحدودة مع طرابلس، والدفاع عن لبنان. الله يلعن ساعة التخلي اللي فرقتنا عن بعضنا. استشهاد رئيس أقليم زغرتا الكتائب جود البيع، واللي جر ردود فعل أدت إلى استشهاد طوني فرنجية وزوجته وبنته والشباب اللي كانوا عم يدافعوا عن القصر بزغرتا. الله يلعن ساعة تخلي، والله لا يعيدها، والله يجمعنا كلنا سوا جبهة لبنانية بحلم فيها، مثل ما كل شخص دافع عن لبنان من سنة 1975 بالجبهة اللبنانية. كنا نطلع من الحدد أحياناً لما نكون الجبهات هادية وفي شباب أكيد عم يحرسوا الحدد، كنا نطلع عند المردة على جبهاتهم، على الجبهة بصغرتا مع طرابلس والهجمات الفلسطينية والمحالفة لألا والحليفة لألا، ونتبادل نحن وياهم تذكارات. تذكارات كل واحد منا شو استولى من المهاجمين. وكنا مبسوطين ونوصل للأرز ولا بشري ولا صغرتا ولا أهدم، الجبهة اللبنانية وأرزة لبنان ومحبة لبنان. المجد والخلود لشباب عين الرمان الأبطال، والله يرحمك الرئيس سليمان فرنجية. صوتك عالي جبل لبنان. متابعين سوا نحن وياكم 03-444-037. في يوجه تحية عبر إذاعتك الكريمة وبدي سجلها بالأملية أستاذ جوني. خيك جوني وخيكم جوني أكيد. خلينا نشوف. صباح النور، صباح الأفراح، وسط جو عارم بالموسيقى الصاخبة ومع توقيت مليء بالتراث وزفة شمس بعلبك، أحيا السيد شربل العلم. حفل زفاف زفافه العريس شربل العلم من السيدة آنا ماريا وازن، وبالمناسبة منتمنى لهم أيام مليئة بالفرح والسعادة والرفاه والبنين لمية سنة من الحب والاحترام والصلاة والبنين. فرحتنا عامرة وكبيرة. هيدي هي التحية. يلا، ولا زالت الأفراح في ديارنا عامرة. جميل الحتشيتي، بنقول عقبالك ولا أنت فرحانين منك؟ يلا عقبال العايزين. شربل العلم عريسنا أنا ماريا وازن، الله يوفقكم يا رب من إذاعة جبل لبنان وكل المحبين اللي بيعرفوكم. بالرفاه والبنين، الله يعطيكم عائلة صالحة بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. روك ميتول إنشورنس وعيد الأب هابي فاذرز داي لكل درس تعلمني من بينا، لكل ضحكة تشاركناها مع بينا وأبائنا، مع كل تضامن والكتف على الكتف اللي ما نحنا إياه وكبرنا وساعدنا. هابي فاذرز داي من روك ميتول انشورنس. روك ميتول انشورنس توجذر سترونج. كل انواع التامين اللي بخبركن عنها، تامين البري والبحري، تامين على عيالنا، تامين على موظفينا، بناياتنا، مؤسساتنا، مثل ما قلنا ممتلكاتنا البحريه، وكل انواع التامين بين ايدي امينه. كيف كنا نحن بين ايدي امينه مع بينا ومع امنا البي. Happy Father's Day from Rock Mutual Insurance. Rock Mutual Insurance والانتماء والحماية. 1567. وأهلا وسهلا فيكم واسبوعكم سعيد. Rock Mutual Insurance. صوتك عالي جبل لبنان جميل. يا أهلا وسهلا. بس ما خبرتني أعزب ولا مجوز جميل؟ راحت عليك مثلنا ولا ولا عريس مثل شربل شربل العلم عريسنا زين الشباب؟ يا صوتك عالي جبل لبنان. سامر مروان شربل مع عائلته وخيو بحيو أحلى والد وبيعيدوه بعيد الأب العميد الوزير السابق مروان شربل. ربى عيلة صالحة وصار عنده أحفاد الله يعطيك الصحة. Happy Father's Day من سامر وخيو ومدامتك. تضلك بصحتك وتضلك بمحبتك لوطننا لبنان. من أحلى المستمعين وكل المستمعين الحلوين اللي بيتابعونا بحيوك الوزير السابق العميد مروان شربل. Happy Father's Day. صوتك عالي جبل لبنان. النائب نعمة جورج فريم كمان يا أبو الشباب الله يخلي لك عيلتك وكل محبينك على صفحة مشروع وطن الإنسان اللي أسسه النائب نعمة جورج فريم المحب لوطنه لبنان. الأب هو الصفة التي تتخطى الطوائف والمناطق والمواقع، فتبقى صفة الأب هي الأهم التي تبني وتعمر وتجمع في العائلة والمجتمع والوطن. أب يصنع الأمان قبل كل شيء. كل عام وكل أب بألف خير. مشروع وطن الإنسان والنائب نعمة جورج فريم. تحية حب وتقدير لكل أب عبر إذاعة جبل لبنان. ونحن منحييك يا أحلى بي يا أبو الشباب، أنت ومدام زينة الله يخلي لكم هالعيلة وعيلة الكبيرة أكيد إنديفكو وسانيتا وكل المشاريع السياحية والاقتصادية بخدمة وطنك لبنان. الأب الصالح نعمة جورج فريم. صوتك عالي جبل لبنان. روجيه بو معشر يسعد صباحك. روجيه بو معشر وإخوته بخدمة وطنهم لبنان من خلال مصلحتهم اللي علمون إياها بيهم. روجيه بو معشر عم يترحم على بيو اللي علمهم مصلحة إحدادي وبويا السيارات بطريقة فنية. جيراننا بأدونيس زق مصبح مقابل مدخل المحكمة الروحية المارونية. كتب رجيب ومعشر على صفحته لوالده: أنت بقلبي عايش للأبد ورسمك أمامي كل تكي بينوجد. بتبقى بقلبي حي يا أغلى بي وببقى أنا مهما كبرت أغلى ولد. روجيه بو معشر وإخوتك يخليلكن هالبي اللي رحل للأخدار السماوية هو أمكن، ولكن ربى عيلة صالحة وإنتو كمان صار عندكن أولادكن. يخليلك ابنك يا روجيه بو معشر وولاد خيك وكل محبينك. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037. بونجور جوني وبعت لي مخالفة. نعم جيب بين واحد رينج روفر والتاني جيب يمكن من نوع صيني واتنيناتهم بيحملوا نفس اللوحة. واحدة صب قديم 5589 على صاد، واحدة صب جديدة لوحة جديدة 5589 على صاد. مخالفين للقانون وتم رصدهم. يلا سمير جونيور إلي

رئيس دولة القانون. ما بقى فينا نسكت خلص. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن لبنان؟ بريك وبنرجع والمزيد والمزيد من الرصد. أنا وياكم إيد بإيد بإذن الله.

صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا فترتنا نحن وياكم. ننتقل إلى نطاق ذوق مصبح، وكل الحماس من ذوق مصبح يوميا وتقدمي ومبادرة من بلدية ذوق مصبح. اسمعوا أصوات الحماس. دعوة عامة من بلدية ذوق مصبح لعموم أهالي وسكان ذوق مصبح كسروان لحضور مجاني لفعاليات مونديال 2026 ليلية بعرواء كافي. عرواء بس وين الرواء؟ هل صار على عجقة كافي؟ تحية للقيمين على رواء كافي وبلدية ذوق مصبح رئيسا وأعضاء أستاذ إلي توفيق صابر. إذن أهلا وسهلا فيكم والدخول مجاني، ورح نبقى مع أجواء الحماس. وكنا انتقلنا بذوق مصبح نهار السبت مثل ما كنت عم خبركن الساعة 7 المساء لاحتفالية تكريمية لعدد من الآباء المسنين بذوق مصبح.

0: بلدية ذوق مصبح كرمت الأباء في أمسية عبقت بعطر الوفاء والعرفان. كرمت بلدية ذوق مصبح أباء البلد اللي بلغوا 80 وما فوق. احتشد المكرمين برفقة عيالهم وكنا نحن موجودين كل أهل البلدة، وكان موجود معنا قدس الأباتي إدمون رزق، والأباتي الجليل مارون صدقة، ولفيف من الرهبان المريميين رئيس بلدية ذوق مصبح إلي توفيق صابر، إلى جانب أعضاء المجلس البلدي والمخاتير وبعض الفعاليات. ترحيباً ألقى الأستاذ جوزيف مغامس بصوته الحلو وأدائه كلمة أشار فيها إلى أبعاد هالأمسية التكريمية، ومن ثم شهادة عمر من السيد مسعود مراد ألقاها بالنيابة عنه ابنه المحامي الأستاذ بشير مراد عضو المجلس البلدي بذوق مصبح. من ثم قصيدة من شاعر البلدة وعميد المكرمين فارس شلهوب، وقصيدتين للأب من الفنان الكبير الشريك دايما باحتفالياتنا بذوق مصبح رودي رحمي. ورودي رحمي هو اللي صمم التذكارات اللي تم إعطائها للمكرمين. تسلم دياتك نحتا وكلمة، كلمته منحوتي ومنحوتاته رائعة جدا. وتخلل هاللقاء ميدلي قدمتها جوقة مارلياس بقيادة عضو المجلس البلدي جوزيف صغيب، والفنان بيبيرو خصص رئيس البلدية اللي توفيق صابر بأغنية لمناسبة عيد الأب. ومن ثم توزيع التذكارات من رخام على المكرمين. المنحوتة هي خوري آرس نحت الفنان رودي رحمي، وبركة الأباتي إدمون رزق بعد ما شرح رمزيتها. خلينا نسمع سوا جزء من كلمة رئيس بلدية ذوق مصبح الأستاذ إلي توفيق صابر بهالمناسبة، وهون بدي أقول الله يرحم بيك. اتيتم الأستاذ إلي توفيق صابر بعمر 9 سنين وجاهد مع عائلته وبني عائلي وصار جده، وباركنا له الأسبوع الماضي يا أحلى جده ويا أحلى بي إلي توفيق صابر المحب لبلدته والمحب لوطنه لبنان. جزء من كلمته اللي ألقاها بهالتكريم.
1: إن تكريمكم اليوم تحت عنوان لمسة وفاء هو أقل الواجب تجاه ما قدمتموه.
2: اللي تخطوا 80 هو أباء يعني إلهم أموان 50 سنة يمكن مزوجين، 50 سنة مزوجين يعني 50 سنة تعب، 50 سنة ركض، 50 سنة سهر، 50 سنة عرق، 50 سنة مجهود. بدنا نكفيهم، بدنا نكفيهم بكلمة حلوة، بلفتة حلوة، بهدية رمزية. والعالم كمان بحبوا إنه هالسلطة تكون إلى جنبهم بالقضايا الاجتماعية، بالقضايا الثقافية، بالقضايا الفنية. نحن مكفيين يعني بكل مناسبة رح يكون لنا دور.
3: شكراً لكل شخص بفكر بالكبير بالسن، لأنه كبير بالسن وما يمكن منه ناطر منا شكر، لكن بس هي عمل كتير حلو منا بيعبر عن امتنان ونفسية حلوة وأخلاق رفيعة. الختيار القاعد بيقشع أكثر من الشاب الواقف. من هيك قديش حكمة أبائنا وأجدادنا مهمة.
4: أهالي ذوق مصبح يعني من عمر 80 سنة وطالع عم يكرمون، إن شاء الله يجيهم أيام حلوة.
5: هذا الحفل هو جد إنساني إلى حد أنه كل كبارنا اللي بينتسيوا أو ذي الكبار اللي بيعيشوا بيعيشوا أو الكبار اللي عملوا عيال واللي كتار منهم أولاد يمكن بينسون لبياتهم، لا حسيت أنه لبنان بعده لبنان بهذا الحفل. بتحس انه العيلة بعد عيلة، يعني هالبلدية شغلة مهمة لازم كل البلديات تعملها. هاللفتة الحلوة بكل التكريمات هي منا إلا ترجعك لإنسانيتك.
6: جنح النسر شب ولما اختفى سرك يا بي شاب.
7: يوم سيقى بالظرف انه ما قدر قاله هو موجود بيناتنا، انا بالنسبة لي هذا اهم شيء كان وجوده، ويمكن ربنا شاء القدر معه أنه يحطني قدامه وتقدر أنا وجه له رسالة أكيد ما كنت قلتها لو نحن بالبيت وأكيد ما كنت عبرت له إياها بيناتنا.
8: فخر لي أن يكون باي وجد مبسوطة الدنيا مبسوطة الدنيا بيكفينا عنا ريس كنز ليفنا كنز ليفنا.
0: إذن احتفالية حلوة كتير وتكريم. فيكن تابعوا عبر صفحة زوق مصبح مونيسيباليتي بلدية زوق مصبح. تحية كمان هالروبورتاج لزملائنا بيرد آي نيوز وكل الأشخاص من صحفيين وزملاء كانوا موجودين معنا. إلي توفيق صابر الله يخليك بخدمة وطنك لبنان وزوق مصبح ويحمينا ويحميكن ويحمي وطننا لبنان. يسوع الملك المعلم الديني اللبناني العالمي بزوق مصبح. يشوع مالكو مالكو شمايونو يشوع مشيحو نطار لزوق مصبح ونطار ميديورو لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
9: صباح الخير أستاذ جوني كيفك؟ بس حبيت أنا أعلق على شغلة بس حابب أعرف أنا وين جيش لبنان البطل أتقطعوا بين حد كنيسة لبتين على موتسيكلين بلشوا يقوصوا بالجو كانوا حاملين علم حركة أمل. طب جيشنا اللبناني البطل وينه؟ ما في حدا يعني هل أحد العالم عم بتصلي إجوا بلشوا يقوصوا بالفرض أكني عزي تايت الخلاص القديمة. طب جيشنا وين؟
0: تحية لأهلنا بمحيط كنيسة سيدة الخلاص. طيب جيشنا وين؟ يا جيشنا اللبناني البطل الحبيب بدنا انتشار أكبر بكل المناطق اللي نحن بحاجة لألك فيها. كيف عم يتسللوا من وراك ومن ورا خطوطك من ورا حواجزك ما بعرف وبتيجي بالآخر جيشنا اللبناني البطل بتعتقل اللي يتضاربوا ببعضهم كأنه اللي قاعد بعين الرماني وعم بيدافع عن عرضه وعن كرامته والغازي الغازين اللي عاملين غزوة عين الرماني الأسبوع الماضي هربوا وفي منهم جرحى اعتبروا أنه وقع جرحى بدنا نعتقل شباب من عين الرماني بس الحمد لله تم الإفراج عنهم. يلا يلا يلا يا جيشنا لبنان البطل بدنا شدت همي شدوا الهمة يا شباب قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. عنوان من عناوين الساعة بوطننا لبنان فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني وبلشت عروضات جديدة أواخر الأسبوع الماضي ومستمرين ل 25 حزيران أو حتى نفاد الكمية. 18 صفحة فيكن تزوروا فهد سوبر فاليو أسأل على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. لفتني بقسم الخضار والفواكه كيلو اللوز 315 ألف ليرة كيلو المشمش 145 ألف ليرة بأرخص مطرح حقهم 175 لل 200 ألف بالقليلة لل 250 ألف. الحامض ب 98 ألف ليرة الكيلو ومحبي البتنجان المشوي البابا غنوج مثلي ومثلكن ب 29 ألف و500 ليرة. كثير من العروضات بالمواد الغذائية كشكافال ماركت أمور 300 جرام قالب كشكافال أمور $3.30. درع حلوة وادي الأخضر سويت كورن 3 علب $3.40. زيت عافية 5 لتر $11.40. كتير عروضات. علبة سردين ماركت كابتن فيشر علبة سردين حر أو عادي العلبة ب 70 سنت فقط. ومشروم سلايسز أو هول مشروم مشروم كامل أو فطر مقطع ماركت ألبرتو الوحدة ب 95 سنت فقط بمرتبان إزاز. كتير من العروضات على المواد التنظيفية، ديترجان ديتول 500 ملليلتر ديتول بدولارين و90 سنت بدل 4 دولار و35 سنت، توفير كتير كبير. وجن جنودك، جن جنونك ما تكسر الدنيا هالمونديال. بزورات الحلبي وجن جنونكم بالمونديال. مكسرات بس ما تكسروا الدنيا. أدوات منزلية من ماركات أوروبية وعالمية، مكوية ماركة تيفال على البخار ب 22 دولار و 50 سنت، وتيفال مكوية عادية مش بخار ب 14 دولار و 95 سنت. كتير من المكويات التيفال وماركات عالمية أخرى. أهلا وسهلا فيكم من السبعة الصبح للعشرة المساء، بكل حماس بيخدموكن الموظفين وبكل ثقة. ثقتكم بمحلة فهد جوني ساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني، بيعايدوكن من إذاعة جبل لبنان بعيد الأب. ونحن كمان من عايد الدكتور نبيل فهد نقيب أصحاب السوبر ماركت. خلي لك عائلتك وعائلة كل شاب وصبية من الموظفين اللي بيرحبوا فيكن. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
10: صباح الخير خينا جوني، هابي فادرز داي، خليك فوق راسهم ينعد عليك. واللي سرقنا مصرياتنا أكيد هو باي كمان، كل واحد استفاد من سرقة الودائع، الله لا يوفقه، إن شاء الله بيحطون على صحتهم وعلى صحة أولادهم. لأن قد ما عم ننزل يا خي جوني والله ما عنا شي غير الدعاوى، عم ندعي عليهم والله العظيم، تركين قصتنا لربنا، لأن هون على الأرض ما في حدا عم يحمينا. انسرقنا، اشتغلنا 35-40 سنة انسرقنا، نحن باي كمان ما عم نقدر نوفي لأولادنا، مصرياتنا محجوزين مع الحرامية، للأسف ما عنا أمل. حمية حرامية، ويسعد لي صباحك يا جوني.
0: وصباحك مستمعينا رافي باريلوس بارون رافي، كل عيد أبو أنتم بخير جميعا. نه الله يساعدنا، الله يساعدنا ويساعد وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بخدمتكم مع أكثر من 1400 فرع بوطننا لبنان منتشرة، والفروع الرئيسية بتفتح أيام الأحد حتى سبعة أيام بالأسبوع للساعة 10 بما فيها أيام الأحد. أهلا وسهلا فيكم لإنجاز كل الأشياء اللي بتحبوا تنزوها. واتفاق مع نقابة الأطباء بلبنان بخدمة المواطنين وبخدمة الأطباء، خدمات للأطباء من خلال التحويلات المالية المسهلة لألون، وخدمات للمواطنين اللي بيقدروا يحصلوا على ورقة الزواج من نقابة الأطباء. كنتوا تروحوا على فرن الشباك أو على جوني أو على المراكز التانية، وكانوا يفتحوا يوم أو يومين بالأسبوع تيوزعوا هالوراق. هلأ فيكم تحصلوا على ورقة الزواج، ورقة دفتر السواقة الصادرة عن نقابة الأطباء. كل مواطن بيقدر يحصل من كل فروع ويش ماني الـ 1400 بكل الأراضي اللبنانية. أهلا وسهلا فيكم وبخدمتكم، بخدمة الصيادلة، الأطباء، المهندسين وغيرها من القطاعات. داونلود ويش ماني أب وفيكم تسألوا أكيد الموظفين بكل الفروع والموظفات عن كل الخدمات. أهلا وسهلا فيكم بكل ثقة وبكل أمان وبإشراف مصرف لبنان. إدارة وموظفي وموظفات ويش ماني بعيد الأب بيقولوا لكم هابي فاذرز داي من إذاعة جبل لبنان. يخلي لكم بياتكم ويرحم البيات اللي انتقلوا للأخدار السماوية. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 بريك ومنرجع. بدي أرجع أذكركم أنه الساعة 9 بعد حوالي ال 18 دقيقة رح نكون بجزء من مقابلة أجريت مع الزميل الإعلامي يزبك وهبي ببيت الشاعر مع الزميلة ميشيل جبران تويني وذكرياته لزميلنا يزبك وهبي.
11: ذكريات حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
12: يا ويلي من لشوط السنة الماضية لنا ما حدا يناقش
13: شو سكور؟
12: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
13: ما ألفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
12: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
13: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
12: بده يرجع المونديال يورو السامبا
13: السامبا قال هو دبكي قال شو بيعرف
14: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
13: طب خبرونا شو بصير ايه
12: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
15: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
13: لك ايه لك يسلم يا بطل
16: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
17: بصراحة هيدي أول مرة بحي
16: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
17: لا من حس لا من حس
16: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
17: بعد التطليعة بعيونك
16: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
18: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر
0: تحية لزميلنا وحبيب قلبنا محمد جابر كتير مهضوم وبرنامجه بتعيكم تتابعوا كل خميس شبكة برامج إذاعة جبل لبنان بتعجبكم بإذن الله صوتك عالي جبل لبنان يسعد صباحك سيس جوني وإلى كل الاحترام والمعايدة بعيد الأب أنت شخص محب بتفرح لفرح الناس وبتحزن لحزنهم ومحبتك نابعة من القلب يسوع يفرحك بالشباب وتشوفه مبيت مدام جلاديس من تمك لباب السما لكل العايزين بما فيهم باتريكو سيدريك مرسي كتير يلا قولوا الله قولوا الله نتفقل بالخير ومنوجده الله يقرب كل الخير لألنا وإلكن ولعيلتي وعيلتك وعيالكن جميعا صوتك عالي جبل لبنان هالصيفية رح تكون ولعانة بريفون كسروان صيفية حلوة كتير وابتداء من 27 حزيران بحديقة ريفون أسواق المزارعين بلبنان وبلدية ريفون وسوق المنتجات الزراعية كل سبت من 9 الصبح لساعات الظهر إضافة لريفون بايك رايد ثرو ريفون فيكن تجيبوا أنتوا بسيكلتاتكن وفيكن تستأجروا بسيكلات الساعة $5 حسب ما محطوط عندي هون بالفورمول والبروشور والعائلة فيها تستأجر عائلة بكاملها 4 أشخاص مثلاً بيستأجروا $10 45 دقيقة دراجة هوائية أهلا وسهلا فيكن ريفون بايك بثلاثة تموز من 5 إلى 8 المساء 5 بعد الظهر 8 ريفون باي بايك 03-37-6898 للحجز. أهلا وسهلا فيكن بريفون الحبيبي بكسر وين. نائب رئيس بلدية ريفون الأستاذ رشاد مدور، المحامي الأستاذ رشاد مدور، يسعد صباحك وصباح أهلنا بريفون الحبيبي. صوتك عالي جبل لبنان. إذن حضارة الفرس اللي نفذوها من كم سنة وخبرتكم إياها بوقتها، كان في اثنين خوارني بالسكرستية عم بيقدسوا لوحدهم، ما في مؤمنين يعني بالعاصمة طهران، وطلعوا من الكنيسة بس خلصوا القداس قال شموا ريحتهم خمر جلدون. هيدي حضارة الفرس. وحضارة الفرس هلأ كمان 74 جلدة لثمان فنانين إيرانيين بسبب حفل غنائي. نعم الأغنيات قالت تضمن إشارات إنه إيرانيين تم توقيفهم بسبب احتجاجاتهم ضد السلطات الحاكمة من ملالي حاكمين إيران بالحديد والنار. إذن على مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الفنية والحقوقية بإيران والدول العالمية بالعالم في قضية للمغنية الإيرانية البارزة اسمها باراستو أحمدي. باراستو أحمدي وسبعة من فرقتها والمجموعة والكورال الموجودين معها، محكمة إيرانية حكمت إنه يجلدون كل واحد منهم 74 جلدة، أكيد بقسمولهم إياهم بقسطون، لأنه عملوا عرض مباشر على يوتيوب ظهرت فيها باراستو أحمدي مع عازف بيانو، عازف درامز وجيتاريست وجيتار باس، لبسين تياب سودا، وأحمدي لبست فستان طويل مكشوف على كتافه وحطت لبستيك أحمر غامق. قال ببلد يحظر فيه على النساء الغناء في الأماكن العامة ويطلب إليهن ارتداء ملابس محتشمة ووضع الحجاب. طيب ما هو النائب الرئيس الإيراني لما جوز بنته ثلاث ارباع جسمها يا لطيف شو سكسي ومبين كان، يعني هيدي يسمح للقاضي ما لا يسمح لعامة الشعب؟ يعني مثلا بلا حجاب وشفتوها بوقتها وحكينا عن الموضوع والصور كانت موجودة ووزعتها وسائل الإعلام تسربت صور العرس. أحد نواب الرئيس الإيراني السابق يعني المرشد الإيراني، أحد نوابه للمرشد الإيراني اللي هلأ صار بمكان تاني رحل، بقى بنته مظلطة تظليط هيك مسموح، بس انه باراستو احمدي 74 جلدة لقلة ولكل شاب من الشباب الموجودين معه بالكورال والفرقة الموسيقية. هيدي حضرتهم كمان للفرس، ناس بسمنة وناس بزيت بفارس الكارهة للدول العربية والكارهة لوطننا لبنان. خلينا نسمع سوا صوتا ل باراستو أحمدي بأغنية هلا ما بعرف شو اسمها بالهيدا، ميجان يلا خوش أمديد، هادي تعلمناها بالزمنات من الفرس. يا باراستو أحمدي و74 جلدة

فرستو أحمدي من إيران و74 جلدة لأنه بين شعراته. بينما شعرات بنته لنائب الخامنئي وزلطة مسموح.

0: إذن بارستو أحمدي و74 جلدي تم الحكم فيها من قبل نظام الملالي الشبه بائد لأنه غنت وشعرها مبين وحاطة ليبستيك وكتافها مبينين. هيدي حضارتهم، هدول هني كارهي العرب الفرس وكارهي الحضارة، واللي جلدوا كمان اثنين خوارني بإحدى الكنائس بطهران من 3 سنين لأنهم قال شموا ريحتهم خمر هن وطالعين من الساكريستية لبرات الكنيسة إنه عم يتعاطوا الخمر، وهن هيدا الخمر بالقداس، خمر القداس يقتلكن يا كارهي الحضارة أنتوا وعملائكم بلبنان وبكل العالم. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة حضارية بخدمة السياحة اللبنانية والاقتصاد اللبناني، حلال رينتكار، حلال جروب لبيع وإيجار السيارات. هابي فاذرز داي إميل حلال، هابي فاذرز داي من عائلتك الحلوة ومنك لمستمعي جبل لبنان. نحن بنشكر محبتك وعطفتك، وكل الموظفين عندك بيعيطوا لك بابا إميل. فبابا إميل حلال بخدمة وطن لبنان أسس هالشركة لتأجير السيارات وبيع السيارات، حلال رينتكار من المنصورية لكل لبنان بخدمتكم وخدمة السياحة اللبنانية. 03-166-711 حلال رينتكار، حلال جروب 71-166-711 بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: ايه بونجور مسيو جوني، كيفك؟ ان شاء الله بخير، يسعد صباحك ويخلي لنا اياك وتضلك هيك مناره بهالاذاعه الحلوه. وبدي اقول بونجور كبيره لصديقتنا جريس ويطولنا بعمرك ويخلي لنا هالاذاعه الحبيبه.
0: يا اهلا وسهلا،
1: صباح الخير لكل لبنان.
0: جريس شو عائلتها؟ اهلا وسهلا، يلا معا، يسعد لي صباحك وصباح جريس ومستمعي ومستمعات جبل لبنان بلبنان والخارج. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا ويكون ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. إيران صدرت ما يزيد على 36 مليون برميل من النفط من 15 شهر لغاية مبارح. إحصاءات غرفة التحكم، قتيل وثمان جرحى على طرقاتنا اللبنانية يوم أمس. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز: حزب الله يقول للشرع من يجرؤ فلينضم. ميرا جزيني كتبت: إيران تكافأ في لبنان. وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز استاذنا الدكتور نسيم الخوري، استاذ الكل بعالم الإعلام والتخرج الإعلامي، البروفيسور الدكتور نسيم الخوري، ومقال بعنوان: عندما أسمى الرئيس الأمريكي نفسه الأعجوبة الثامنة من أعجيب الدنيا. يسعد صباحك بروفيسور نسيم الخوري، استاذنا كلنا بي الإعلاميين، بي الإعلاميين وحبيب قلبهم والمتابع لقضاياهم. البروفيسور نسيم الخوري كتب لي امبارح: قبل جميع النقي الصادق النظيف المستقيم الرأي والصوت، يحفظكم برمش الآب الله. Good morning, happy Father's Day, blessing. شكرا لتمنياتك وكلماتك بين كلنا وعرابنا بالإعلام البروفيسور نسيم الخوري. نسر حرمون، ما غلطوا اللي لقبوك بنسر حرمون. الله يخلي لك عيلتك وأحفادك وتضلك بصحتك يا أحلى بي، للإعلاميين ولعيلتك الصغيرة البروفيسور الدكتور نسيم الخوري. إذن مقاله بلبنان فايلز عندما أسمى الرئيس الأمريكي نفسه الأعجوبة. صوتك عالي جبل لبنان. وأبرز الفيديوهات بلبنان فايلز بعده بودكاست حكينات. لبنان فايلز المحامي الأستاذ إلي محفوظ يكشف بنود الاتفاق ويحذر جهزوا حالكم والآتي سيصدم الجميع. إيران تودع حزب الله والرئيس بري كان يعلم. ما في إنه لو كنت أعلم، رئيس بري معه خبر. إذن شو هي بنود الاتفاق وجهزوا حالكم لشو؟ سيز إلي محفوظ يسعد صباحك كمان يا أحلى بي، ويخلي لك عائلتك الصغيرة والكبيرة ووطنك لبنان. المحامي والناشط بالجبهة السيادية إلي محفوظ. صوتك عالي جبل لبنان. في كواليس لبنان فايلز إعلامية تحصل على مبالغ خيالية ومبلغ خيالي. علم لبنان فايلز أن مذيعة أخبار لبنانية معروفة تعمل في إحدى المحطات التلفزيونية العربية وقعت عقد تتجاوز قيمته $100,000 للمشاركة في بطولة فيديو كليب سيصور في تركيا وتحديدا في مواقع بحرية مميزة. وبحسب المعلومات فإن اللافت في هذا العقد أن الشركة المنتجة سارعت إلى دفع نصف قيمة المبلغ المتفق عليه فور التوقيع، يعني $50,000 قبل انطلاق التصوير المرتقب خلال الفترة المقبلة. شو معنات $50,000 أو $100,000؟ حدا يترجم لي إياها منكم بليز. إعلامية تحصل على مبلغ خيالي. يا ريتني إعلامية مش إعلامي. يا ونتابع. عرس ضخم والمراسم ببكركي. مقابل حفلات الزفاف الكبرى التي ألغيت في لبنان هذا الصيف بسبب الحرب وتم نقلها إلى الخارج، شهد لبنان عرسا ضخما أحياه ثلاثة فنانين هم وائل كفوري، جي مانوكيان وكارلوس. وقد بدأت الاحتفالية بمراسم زواج كنسية في بكركي. مين هالعرسين؟ حدا بيعرفون؟ مبروك، يلا الله يوفقون يا رب. ماذا يجري على خط بعبدة طهران؟ علم لبنان فايلز أن أوساط عين التين تؤكد أن الرئيس نبيه بري يسعى إلى ردم الهوة بين الرئيس جوزيف عون وحزب الله عبر عقد لقاء في بعبدة يجمع وفدا من الحزب والرئيس عون. لافتة هذه المصادر إلى أن التواصل على خط بعبدة طهران يمكن أن يقرب المسافة. كل شيء لمصلحة وطننا لبنان، الله يقرب يا رب. وفي لبنان فايلز قريبا هؤلاء على لائحة العقوبات. يتردد أن لائحة العقوبات الأمريكية المقبلة قد تتضمن أسماء لأبناء مسؤولين كبار في الدولة، وذلك بحسب لبنان فايلز. أقولكم أولاد مين؟ له علاقة الرئيس بري بهالموضوع؟ أو غيره كمان؟ يلا لننتظر ونرى. يعني يا خبر هلأ بمصاري بكرة ببلش بس تصدر العقوبات. على كل قربوا له للرئيس نبيه بري الأمريكان. في اثنين من أقرب المساعدين لألو عقوبات الأمريكية عليهم. فقرة مثل ما هي بعنوان أين الطريق. زوروا لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. محمد شاكر كتب في عيد الأب: صحة والدي فضل شاكر ليست بخير وأنا الأوان لإنصافه. عم يطلع ضغطه كتير وعضلة القلب ضعيفة كتير. وجه الفنان اللبناني محمد شاكر رسالة مؤثرة إلى جمهوره بمناسبة عيد الأب، مؤكدا أن هذه المناسبة تحمل هذا العام طعما مختلفا بالنسبة إليه بعدما أصبح أبا للمرة الأولى في وقت يمر فيه والده الفنان فضل شاكر بظروف عصيبة وصعبة. وقال محمد فضل شاكر أن فرحته كانت ستكون أكبر وأجمل لو كان والده فضل شاكر إلى جانبه، معتبرا أن اشتياقه الكبير إليه في هذه المرحلة الجديدة من حياته. يا الله لا يضر حدا. فضل شاكر بحالة الخطر، السكر عالي كتير جدا جدا معه، هذا شيء بأثر على نظره على كليوي. إضافة لضعف واعتلال بعضلة القلب حسب التقارير العسكرية واللجنة الطبية. صوتك عالي جبل لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضه نحن وياكم، وأنتوا فيكم تزوروا لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. الذهب يعاود الارتفاع. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز. الآباء منكم منقلكم هابي فاذرز داي من الشباب واللي كمان وبياتهم على قيد الحياة، الله يطول بعمار بياتكم. أحلى بي ناشر موقع لبنان فايلز، يسعد صباحك وصباح هالفريق العمل على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. سيز ربيع الهبر، صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف مع بريك، ومن بعد منا زميلنا بالال بي سي اي يزبك وهبي وذكرياته كيف بلش وش قالوا له وقت بلش. اعتبر انه صوته رفيع مش خارج اخبار بعد البريك.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا بالك مرن.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.

0: 0344-4437 والمزيد من رسائلكم.
1: صباحو سيد جوني، هابي فازرز داي سيد جوني، تنعاد عليك يا رب على جميع الآباء لبنان بالخير والبركة والصحة والعافية يا رب، إن شاء الله الله يخلي لك ولادك باتريك وسيدريك تفرح منهم يا رب، خلي لك مرتك يا رب وخلي صوتك العالي، والله يفرج علينا وعلى جميع بلبنان بالخير والبركة وبالهدوء والسلام يا رب يا كريم. كل عام وانتم بخير يا سيد جوني.
0: ميرسي يا محب، وانت بخير. حسن ويخلي عيال كل السامعين وبياتكن وأماتكن. صوتك عالي جبل لبنان. الزميل يزبك وهبي ضيف بيت الشاعر، استضافته الزميلة ميشيل جبران تويني. ذكرياته، بداياته. صوتك رفيع وما فيك تقرأ أخبار. يزبك وهبي يروي كيف واجه التنمر وشق طريقه إلى عالم الإعلام. كنت بلقلك أنت وزميلتنا ميشيل جبران تويني. بيت الشاعر، إعداد وتقديم ميشيل جبران تويني. بيت الشاعر والضيف يزبك وهبي.
2: يزبك وهبي أهلا وسهلا فيك ببيت الشاعر.
3: بتشرف أن يكون بهالبيت، بيت الشاعر، بيت عميد الصحفيين اللبنانيين الأستاذ غسان تويني الله يرحمه، ويرحم الأستاذ جبران اللي نحنا من إلنا الشرف أنه نمشي على طريقه، كمان أني يكون معك، أنك عم تكملي هالمسار أنت وأختك.
2: بدي أتشكرك وأنا مبسوطة كمان لأنه نعتبرك قيمة اليوم بعالم الصحافة والتاريخ، ويعني اليوم كل ما بدنا معلومة منلاقيها عند يزبك وهبي.
3: شكراً. يعني بس أؤمن أنا بمثل بيقول أنه يعني قل لي من يدعي في العلم معرفة حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء، قد ما أعرف يعني بدل أنه بعرف شوي ما بعرف كثير، يعني مش من باب التواضع بس أنه هالقد الثقافة واسعة والعلم
2: صح.
3: واسع
2: صح. أهلا وسهلا فيك.
3: شكراً.
0: بيت الشاعر، الزميل الإعلامي يزبك وهبي.
2: يزبك وهبي أهلا وسهلا فيك.
3: شكراً، تشرف أن يكون معك.
2: يعني اليوم بدنا نكتشف الإنسان الصحافي والإعلامي والأستاذ، يعني بلكي في كتير ناس كمان ما بيعرفوا هالجانب أو في ناس بتعرف هالجانب، اللي هو ده في أشخاص اليوم بالمهنة دربوا اليوم مع يزبك وهبي، وقدال كل وقت بده يسأل هيك سؤال إن كان باللفظ بالإلقاء حتى بالمعلومات التاريخية، يعني دايماً نرجع لحضرتك.
3: شكراً. يعني هيدي مسار من أنا وصغير بحب الثقافة، يعني أنا من أنا وصغير بحب الأخبار، بحب السياسة وبحب الثقافة، مع أنه ما حدا من أهلي له علاقة مباشرة بالسياسة يعني أبداً، ولا كانوا حزبيين ولا كانوا مسيسين، إنما من أنا وصغير بقرأ كتير وبحب الجانب التاريخي والجغرافي خصوصاً عن لبنان وأكيد عن العالم إلى جانب السياسة.
2: وبتعرف كل المناطق بلبنان برغم من كلهم؟
3: تقريباً بقدر أقول يعني أنه أنا فايت عن 90% من قرى لبنان. 90% يعني بلبنان احنا عندنا شيء اكثر من شيء 2500 قريه يعني، ونحن عندنا 1066 بلديه، بس في قرى ما فيها بلديات صغيره او مزارع وكذا، يعني بقدر اقول اني فايت على شيء 1500 بلده بلبنان وقريه بلبنان، بس كل المناطق كل المحافظات كل الاقضيه زيرها.
2: هلا عندي سؤال بيضحك، عندك ذاكره؟ يعني واحد بيسالك سؤال من 4 سنين بتبقى ذاكره، مع انه قد عندك كميه معلومات صح. يعني إن كان بالتدريس صح. أو بمهنتك، يعني شو صار هالذاكرة؟
3: هيدي التدريب دايماً على المعلومات العامة. أنا وصغير كنت أحب كتير المعلومات العامة، أضع أحضر البرامج تبع المعلومات العامة، وأنا قاري تاريخ، جغرافيا، مسرح، رياضة، فن، يعني مشان هيك مثل بقولوا بالفرنسي أون بو دو تو، شوي من هون شوي من هون شوي من هون، وبحفظ. بس هلأ مثلاً إذا بتقولي لي 3 أسطر احفظهم، ما بحفظهم.
2: ما بتحفظهم.
3: بس تواريخ وأرقام ومعلومات
2: وأسامي.
3: كلها براس وأسامي كلها بذهني. إيه نعم.
2: خلينا نبلش هيك من الطفولة. اليوم طفولتك كان والدك مزارع،
3: صح؟
2: واليوم وقت خلقت كان والدك متقدم بالعمر
3: 100%.
2: خبرنا هيك عن هالمرحلة وشو بتتذكر من والدك.
3: صح. أنا بيي عاش الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى كان طفل وتهجر وهرب وعلى سوريا وعلى العراق، وماتوا أهله كلهم ودفن أمه على الطريق وهو هربان، ما عاد عنده شيء. وبالصدفة رجع على لبنان، بالصدفة رجع ما لقى حدا من أخته، لقى عنده أخت وحدة من أصل ست سبعة.
2: أمه
3: ماتت معه على الطريق من الجوع والمرض. نعم نعم. وهو دفنها بإيده،
2: يعني وقت المجاعة.
3: نعم نعم، وقت المجاعة 1916.
2: أوكي.
3: كان عم يهرب هو إياها بجبل صنين رايح على زحلة، هو مخبرني الخبرية. ماتت معه على الطريق عمرها 44 سنة، ما قدرت تكفي الطريق من التعب ومن الجوع ومن الفقر وكذا. دفنها كان عمره 9 سنين. بالجبل.
2: وين كان بيو؟
3: كانوا أهله يا ماتوا يا أخذون على الصخرة يا هربوا يا يعني هيك.
2: يعني كان لحاله مع أمه.
3: لحاله مع أمه. نعم.
2: شو صعبة
3: نعم
2: القصة.
3: نعم. كتير صعبة قصته. بقى وصل على العراق، رجع إجا على لبنان، قالوا له بعد في أختين عندك، كان يعني عنده خيات من أول زواج كمان، بيو مزوج مرتين. بقى إجا سأل عنهم، وحدة ماتت هي وعائلتها، الثانية طلع إنه موجودة. راح لعندها، تذكرته لأنه هي شافته مرة أو مرتين، لأنه هو من غير زواج. قعد عندها شوي، وبعدين يعني رجع صار يشتغل كمان هيك بالزراعة، وبأحد اشتغل كمان بأحد الأديار مثل مساعد للعشة، وتعلم هونيك. يعني أنا بي من جيله كان يعرف يقرأ ويكتب باللغة العربية، في كتير من قرايبه ومحيطه ما كانوا يقرأ ويكتبوا لأنه كان في فقر، بس هو كان يقرأ ويكتب عربي. إلى أن تزوج أول مرة وعاشوا مرته 40 سنة وما أجي هون ولاد. توفت مرته، رجع جوز والدتي، كان بي عمره 60 وقت اللي تزوج.
2: بس بي وفى.
3: ايه طبعا.
2: يعني
3: ايه.
2: 40 سنة.
3: 40 سنة، لأنه 40 سنة إنه عاشوا وياها لمرته 40 سنة.
2: إنه بلا أولاد و40
3: صح.
2: سنة.
3: وعنده في قصة حلوة معلي بحب خبرها. بيقول لي جيت مرة عند مرته السابقة، لقيتها مزبطة حالها، قال وين رايحة؟ قالت له يلا حضر حالك، بدي أروح أنا وياك مشوار. قال لها وين بدك تروحي؟ قالت له بدي أخذك لعند المطران. قال لها ليه شو في؟ قالت له بدي اطلع استاذن المطران انه يسمح لك تتزوج مره ثانيه وعلى حياتي من دون ما تتركني، وانا برضاي وبموافقتي تا الله يطعمك اولاد، لانه عارفه انه هي كانت مشكله انه هي ما بتجيب الاولاد. قال لها ابدا ابدا ابدا، كانوا 25 سنه مزوجين. قال لها ابدا ما بعمل هيدي الشغله. بالفعل لانه نيته طيبه، بعد ما ماتت مرته تزوج امي وجاب ولدين انا وخيي، يعني خيي اصغر مني بسنه ونص.
2: كانت صعبة فرق العمر، يعني لأنه
3: كان 25 سنة فرق بينه وبين مرته، بس أمي تعودت.
2: لا بحكي بينك وبين والدك.
3: يعني في شغلة مهضومة هون بحب خبرك إياها. كنا دائماً مدرسة الضيعة، أول ما تعلم بمدرسة الضيعة عند الرهبات قريبة على بيتنا، كان بيي يخدنا ويجيبنا. يسألوني رفقاتي لا على طول جدك بيجيبك على الصف، مش ولا مرة بيك بيجيبك، يعني قال لهم هيدا بيي هيدا منه جدي. هلا من أنا وصغير كنت شاطر بالمدرسة. أنا كان اسمي ما اسمي يزبك، أنا اسمي ابن الختيار، هيك أنا اسمي.
2: كان يضايقك الموضوع؟
3: أبداً أبداً. كان يضايقني أبداً. لا لا لا أبداً. مين طلع الأول بالصف؟ ابن الختيار. مين إن الشاطر؟ مين خبركم هالخبرية؟ ابن الختيار. هيك اسمي أنا إنه يزبك بس ابن الختيار، إنه هيدا الختيار. نحن عم نحط أساتذة لأولادنا وكذا، بيطلع ابن الختيار يلي بيو بالكاد بيقرأ وبيكتب عربي، عم يطلع الأول بالصف.
2: الأول بالصف.
3: إيه بقى هيدي شغلة حلوة كانت بحياتي، يعني ما شكلت لي أبداً مشكلة. بقى وبيي كان يشتغل بالزراعة. نعم. وإنه عيشنا من خلال الزراعة. هلأ كان هو معمر بنية صغيرة قديمة، كان يأجر بيتين منا تنتعلم فيهم، يعني نحن من أجار البيتين يلي أنا وخيي، لأنه بعدين انتقلنا على مدرسة تانية، مدرسة الويزة بالزوق. بقى كنا نتعلم بالإيجار والباقي نعيش فيه حياة متواضعة.
2: سنة 1975 وقت اندلعت الحرب الأهلية.
3: نعم.
2: كنت بالمدرسة.
3: صح بالويزة. نعم.
2: خبرنا هيك عن هالتجربة، تجربة بداية الحرب الأهلية.
3: صح.
2: كيف عشتها؟
3: كنت قبل بمدرسة الضيعة، ولكن أهلي حبوا هيك شوي أنه طالما شاطرين أنا وخيي ينقلونا على مدرسة الضيعة، ننقلونا من مدرسة الضيعة ننزل على مدرسة أكبر. بس نزلنا على الويزة بهيدي السنة اندلعت الحرب 1975. هلا مسائبي كانت مدرسة الويزة فوق مخيم ضبية للاجئين الفلسطينيين. بقى وقتها الجيش والكتائب ركبوا مدفع تحت المدرسة وصاروا يقوصوا لأنه من فوق من حد المدرسة. المدرسة سكرت لمدة شهر، بينما مدرسة الضيعة ضلت فاتحة. تاني سنة رجعوا ردونا على الضيعة لست أيام، رجعت نزلت من السيزيام للترمينال على الويزة وكفيت للآخر. بس من أنا وصغير يعني هاي الخبرية خبرت قبل بمرة بس برجع بعيدها. أنا كنت بالمدرسة أخذ معي الراديو على الصف بدي أسمع أخبار
2: بالصف،
3: أيام بالصف أيام بالفرصة، يعني هالقد أنا متعلق بسماع الأخبار، يعني شغفي بالأخبار من أنا وصغير. يعني كنت روح ألعب فوتبول مع رفقاتي عمري 7 سنين، إجي تعبان إلا لأمي خليني دلوعي أحضر نشرة تليليبان الساعة 8 عشية لأنه بدي أعرف الأخبار، تقول لي نام شو بهمك بالأخبار عمرك 7 سنين. هالقد كنت تابع،
2: وكنت كمان بتقرأ الجريدة والمجلات.
3: صح صح. كمان في خبرية مهضومة بحب خبرها، عندنا جنينة التفاح بقى، بس نيجي تنقطه في التفاح يروح بي يسأل الجيران مين عنده جرايد قديمة، لأن بكعب الصندوق منحط جريدة ومنحط فوق التفاحات.
2: أي جريدة كانت؟ بس تناغر
3: مشكل، بس أنه أكيد أنا وفي للنهار وبحب جريدة النهار للصراحة، يعني أنا مش هلأ مجاملة أنا هاي الجريدة مدرسة بعتبرها للإعلام بلبنان وللصحافة. بقى يجي بي وينك يلاقيني حاطط راسي بقلب الصندوق التفاح، لك شو فيه؟ له عم بقرا الجريدة. يلاقي عمره سنتين، قال له لا بدي اتسقف معليه. طب قال لي شيل الجريدة، قال له ما هلا بتعيط علي بدي اشتغل هلا. يعني شوفي لوين، بس روح بدي زور حدا اقرا مجلة، ما العب مع الولاد اللي من جيلي، اذا عنده مجلة فيه اقرا المجلة. طب طنط خدها معك المجلة، بس العب هلا انت وابننا، العب انت وبنتنا شوي وخذ المجلة معك خدها. يعني هل قد ايش عندي هالشغف؟
2: واحد يعني على عمر 7 سنين 8 سنين هيك لحاله بيتجه على هيك شيء،
3: ما في حدا من اهل الصحافه،
2: ما في حدا ابدا،
3: ما في حدا هالقد مسيس. امي هيك كانت تحب شوي كميل شمعون.
2: ايه كنت بدي اسالك عن علاقه ولدتك بكميل شمعون.
3: هي خلقت بالجنوب، امي من الجنوب ولكن عاشت بمنطقه السوديكو قريب على بيت الوطنيين الاحرار المركز الرئيسي. بقى من بعد ما بطل الرئيس كميل شمعون كان يجي على بيت الاحرار تقريبا كل يوم، تنبسط امي انه تنطر تروح تتمشى شوي، ماشي بعيد عنه 50 متر، تتمشى شوي تشوف الرئيس كميل شمعون جايه، اجت الست زلفه هيك كانت تخبرني يعني. وكل ما تشوفه على التلفزيون وقت اللي يعني دل هو رئيس وزعيم وعمل وزير ورئيس حزب، تقول لي هيدا الرئيس، هيدا النمر، هيدا كميل النمر شمعون. يعني كانت تحبه بس ما كانت منتسبه ولا لها علاقه ابدا باي حزب، بس كانت تحب تسمع اخبار شوي. يمكن قد اكون انه انا اخذت منها شوي، بس انا يعني كثير فرق، يعني كثير كثير كنت اسمع اخبار.
2: اليوم لانه حكيت عن رئيس كميل شمعون، اذا بدي اسالك كونك هالقد متعمق بالمراحل التاريخيه،
3: نعم.
2: مين هيك اكثر رئيس جمهوريه بيلهمك؟
3: للصراحه هن اثنين اكثر من غيرهم، كميل شمعون وفؤاد الشهاب. ليه؟ وفي الياس سركيس كمان، هالثلاثه تخبرك ليه؟ لانه اول شيء كميل شمعون انه كان عهد الازدهار، فؤاد الشهاب كان عهد المؤسسات، والياس سركيس كمان كان عهد نظافة الكف. هلأ لا شك أنه في 3 رؤساء جمهوريات بلبنان بقدر أقول أنه هن أنزه من غيرهم، كانوا من نزاهة عم بحكي، فؤاد الشهاب، الياس سركيس، شارل حلو. بس ليه الثلاثة هودي؟ لأنه 2 منهم مجوزين ما عندهم أولاد، والثالث مش مجوز، يعني مشان هيك يعني ما بدهم شيء، ما أخذوا شيء من الدولة، ما بدهم شيء لإلهم. فؤاد الشهاب مات فقير ومات مديون، مديون، مرته وقت ماتت كانت مديونة لدكان لحد بيتهم. هالقد يعني هيدا رئيس جمهورية من عائلة شهابية، يعني عائلة أمرا، هيدا هي نظافة الكافية اللي نحن بدنا إياها بلبنان. الياس سركيس نفس الشيء، الياس سركيس لازم كل يوم نحن كل ما نقوم الصبح نصلي ونتضرع لربنا نقول الله يرحمك يا الياس سركيس اللي جبت الذهب وحطيته بمصر في لبنان وبأمريكا، لأنه نحن هلأ اليوم 40 مليار من وراء الذهب يلي هو جابه بهداك الوقت، صار يقولوا شو بده جاب ذهب.
2: بس اليوم كيف بتفسر انه ان كان عهد كميل شمعون او الياس سركيس يعني كانت نهايتهم هالقد مأساويه؟
3: هلا طبعا انه صار في ثوره بنهايه عهد كميل شمعون، كل شيء فيه حلو مر. يعني انا مش اذا انا اؤمن بشخصيه سياسيه يعني انه انا بنزهها، لا شك. يعني انا كنت عم بعمل حلقه، عم بكتب حلقه انا كمان غير انه بالال بي سي وبالبرنامج التاريخي، كمان انا على موقع المدن كمان عندي هيك مثل وثائقي صغير بعمله تاريخي 10 دقائق 12 دقيقه، كنت عم بكتب عن ثوره 58. في جزء من ثوره 58 جزء

إذن استمعنا لجزء مهم من طفولة وذكريات وشباب زميلنا بالـ LBCI يزبك وهبي، ضيف برنامج بيت الشاعر مع الزميلة ميشيل جبران تويني. اللقاء مدته ساعة وخمس دقايق. أنا شو وقتكم هلأ؟ فيكن تزوروا أكيد موقع الجديد، فيكن تزوروا صفحته لزميلنا يزبك وهبي لحتى تطلعوا على كامل هالمقابلة، واللي بدو إياها كمان بقدر أبعث لكم اللينك على 70-220-888 بتقولوا لي بدنا مقابلة الزميل والصديق يزبك وهبي. يسعد صباحك زميل عصامي، زميل مكافح. الله يرحم والدك ووالدتك اللي ربوك ويخلي لك هالعيلة الحلوة يا أحلى بي حنون على عيلته ومحب لوطنه لبنان يزبك وهبي. بعد البريك مباشرة اختار لكم يزبك وهبي عبر إذاعة جبل لبنان تسمعوا أغنية بكتب اسمك يا حبيبي للسيدة فيروز. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان.
2: عمرك بين 18 و22؟ بتعرف بالاي اي والساوند اديتينج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
1: احلى الانغام جبل لبنان.
3: بين السياسة والامن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5، من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
4: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. الزميل يزبك وهبي اختار لكم أغنية بكتب اسمك يا حبيبي للسيدة فيروز، كلمات وألحان الأخوين رحباني. يزبك وهبي يسعد صباحك.

0: من كلمات وألحان الأخوين رحباني بكتب اسمك السيدة فيروز والاختيار اختار لكم إياها الزميل بالLBCI الإعلامي يزبك وهبي. ومثل ما قلنا فيكم تتابعوا مقابلته مع زميلي ميشيل جبران تويني عبر قناة الجديد وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفحته لا يزبك وهبي وصفحة قناة الجديد. ذكرياته وبدايته يزبك وهبي يسعد صباحك. صوتك عالي جبل لبنان. عاصر رحباني بعد 40 عاما الغائب الحاضر بعبقريته وبصوت فيروز. ريما عاصر رحباني كتبت وغردت بذكرى رحيل والدها من 40 سنة وبيوم الأب، ونشرت ريما الرحباني مقطع من أغنية راحوا لأدتها السيدة فيروز ضمن أوبريت بعلبكية بمهرجانات بعلبك الدولي، وكتبت مثل شي بيدر فضي بليل عم بيغيب مصباحه، راحوا كلهن راحوا راحوا راحوا. وما علقت أي كلمة إضافية ريما عاصر رحباني. يرحم والديك، يطول بعمر والدتك فيروز. راح زياد وراح هالي وراحت أختك وانت بقيت من العيلة، طول عمرك. ريما الرحباني يسعد صباحك عبر إذاعة جبل لبنان، وليكن ذكره مؤبدا المستقيم الرأي والحسن العبادة عاصي الرحباني. بذكرى 40 سنة على وفاته وغيابه بالجسد، وتبقى الروح والكلمات اللي كتبها مع خيو منصور وخيو الياس الرحباني. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ 03-444-037 يا هلا بمتري.
1: بونجور أستاذ جوني، كيفك؟ مش الحال يا خي؟ شو صاير بالسمايا؟ اللي عم بيبيعوا كابينات ومدري كم وحدة كابين صاروا بايعين، يعني بكفي العجقة اللي كانت فيه. كيف هلأ اتنين صارت العجقة فيه؟ أكيد صاروا بمظاهرات جوا، لا بقى بينراح ولا بقى فيك توقف سيارتك ولا صير شيء. ليه صار هيك؟ شو القصة؟
0: يا هلا يا هلا بمتري. بالقانون تنشوف شو عم بصير، ماذا يحدث في السمايا. عم نعالج كل القضايا مع الشباب والصبايا، وأكثر من 750 مالك لشاليات وأقسام بالسمايا وأنا منهم. في عنا الإزعاج من المنتجعات المجاورة، التلوث السمعي والتلوث البيئي من مفرقعات المجمعات المجاورة اللي عم تلوث لنا البسين للأسف. يعني أكيد هيدي قصة قلة أخلاق وعدم تنفيذ قانون، اثنين سوا متلازمين مع بعضهم. قصة غلا بلدية زوق مكايل وتغليتها أضعاف أضعاف السنين الماضية الرسوم البلدية على الشاليات، إضافة إلى الإهمال بمداخل السمايا والياباس والهشير. ناشدنا رئيس البلدية الأستاذ الياس بعينه، وأكيد عم ناشد القوى الأمنية بعد 12 ونص بالليل ينفذوا القرارات الأخلاقية بعدم وجود موسيقى عالية. مثل ما قلنا المفرقعات لازم صوروا لي إياها الشباب ونبعتهم لوزيرة البيئة تيشوفوا شو عم بيصير بجوار السمايا من مفرقعات ملوثة للبيئة وللبسينات وللمداخل. صوتكم العالي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بلدية طبي، وبمناسبة عيد الأب رئيس البلدية المهندس نبيه طعمي، رئيس بلدية طبي زوق الخراب عوكر حارة البلاني، توجه مع أعضاء المجلس البلدي بتحية محبة وتقدير إلى جميع الآباء. الأب سند العائلة وعنوان العطاء والتضحية، وبجهوده تبنى البيوت وتكبر الأحلام ويصنع المستقبل، ويصنع المستقبل، يصنع لنا مستقبلنا، ونحن منتعلم ومنكمل. كل عام وأنتم بألف خير. عيد الأب، بلدية الضبي، زوق الخراب، عوكر، حارة البلينة. تحية من القلب لكل أب جعل المستقبل الأفضل لأبنائه ممكناً. المهندس نبيه طعمي، رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، يخلي لكم بيتكم اللي بعدهم على قيد الحياة، ويرحم كل بي ربيكم وطلع على الأخدار السماوية تيرتاح. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها.
1: صباح الخير. صباح الخير خيي جوني، أول شيء كل عيد أنت بخير، ينعاد عليك مع جميع البيات بالصحة والعافية، ويخلي لك يا رب. خيي أنا بس باش بدي نقل وباش بدي أحكي، بس بدي أسأل سؤال بس يا خيي، هالتكاتك وهالخصوصي بجبات لا ما حدا عم يجد له الحل، لا ما حدا عم يلحقهم، لا ما حدا عم يوقفهم يا أخي، والله ما عاش فينا كتير هنقدي كتير هنقدي، كل سيارة عمومية بقبيلة 3-4 خصوصي بقبيلة 3-4 تكتب.
0: يسعد لي صباحك يوسف، يلا تحت نخلص وطننا لبنان من الدمار اللي عم يلحق فيه، نبقى منكمل أكيد كل شيء، وفي قوانين عم تطبق، ولكن منشد على همة كمان الشباب أكتر وأكتر بمفارز السير والدولة اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الاثنين 22 حزيران 2026، ماذا خسروا وماذا خسرنا؟ يدخل لبنان هذا الأسبوع في جولة تفاوض جديدة تستتبع كما هو مقرر أو متوقع بزيارة لرئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس دونالد ترامب. هذا التفاوض هو نفسه الذي يطالب فريق الحزب وأنصار إيران بأن يخرج لبنان منه، وأن يترك لإيران كما صار واضحاً، وللعمل الميداني على الأرض لكي يجبر الإسرائيلي على الانسحاب بعدما صار مشرفاً على الجنوب بكامله من تلة علي الطاهر، والتي شئنا أم أبينا صارت بحكم الساقط عسكرياً. ولم يعد غريباً أن تكون التوقعات بسقوط الاتفاق الإيراني الأمريكي صارت قريبة، لا سيما بعد اللعب الكلامي على خط مضيق هرمز، أقفل أم لم يقفل، وألغاء ثم تأكيد زيارة الوفد الإيراني لسويسرا وتوقيع الاتفاق. إلى آخر المقال، تنهي السيدة إلهام سعيد فريحة، نأمل أن يحقق وفد التفاوض اللبناني في واشنطن هذا الأسبوع خرقاً على صعيد الترتيبات الأمنية، يفتح الباب أمام تسريع أكثر من خطوة في الداخل اللبناني المنتظر والمنتظر حسم الملف العسكري والأمني ليعود إلى انشغالاته وملفاته الحياتية الساخنة، والتي لا تقل تعقيداً وصعوبة عن كل الملفات الأخرى. يسلم ألمك السيدة إلهام سعيد فريحة. بالفعل هلأ مثلاً مستمع قبل شوي عم بيطالب بإشياء من الدولة اللبنانية الأمنية والعسكرية والإدارية، فساد بعده مستمر للأسف، ما قدرنا نصلح نحن والرئيس الجديد، لأنه بلشوا يدمروا لنا وطننا لبنان بأول العهد وضربوا المسيرة، وإن شاء الله أكيد مسيرة على حد بترجع تنجح بخدمة وطن لبنان. وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيدوا اليوم بعنوان ليت المونديال كل سنة. من يجول على طرقات هذه الأيام يرى الدنيا مزدحمة بباعة الأعلام للدول المشاركة في المونديال، ولبنان ليس منهم، لأن هذا البلد جعلوه ينهمك بتصفيات الآخرين على أرضنا وليس بتصفيات كرة القدم. الأعلام المباعة على الطرقات لا تشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية، فهي تخدم من 11 حزيران موعد بدء المونديال حتى 19 تموز موعد انتهائه، وبعد ذلك تعود الأعلام التي لا علاقة لها بالرياضة. صيد اليوم ليت المونديال كل سنة، أكيد في ناس كتير بيوافقوك الرأي السيدة إلهام سعيد فريحة، يا ريت المونديال كل سنة لحتى نضل بالروح الرياضية مش كل 4 سنين. موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني، فيكن تسمعوا بصوتي المقالات الكاملة للسيدة إلهام سعيد فريحة. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى نطاق بلدة مغدوشي. استقبلت بلدة مغدوشي الأسبوع الماضي السفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا في زيارة إلى رعية سيدة المنطرة، حيث شارك المطران إليب شارة الحداد في تقديم الذبيحة الإلهية على نية السلام في مغدوشي بحضور النائب ميشيل موسى رئيس بلدية مغدوشي المهندس رئيف جورج يونان وعدد من الشخصيات الدينية ورسمية وحشد من المؤمنين. كاهن رعية سيدة المنطرة الأب بول ديميرجيان رحب بالسفير البابوي وأكد أن زيارته تحمل رسالة سلام ورجاء للبنان في هذه المرحلة الدقيقة، وكانت كلمة لرئيس بلدية مغدوشي رحب فيها باسم المجلس البلدي وأهالي البلدة بزيارة السفير البابوي، مؤكدا أن مغدوشي بلدة منفتحة ومحبة للحياة تربطها علاقات أخوة وتعاون مع محيطها، ولا سيما مع مدينة صيدا، وتتميز بأهلها المعروفين بالضيافة والتشبث بأرضهم والبقاء فيها مهما اشتدت الظروف. وخلال كلمته أشاد السفير البابوي بصمود المسيحيين في القرى الجنوبية، واعتبر أنه بقاء بالقرى الأمامية مثال رائع على الصمود. ونأمل أن تنتهي الحرب ونزورهم عدة مرات، وأنا حاضر معكم دائما لدعمكم. شكرا السفير البابوي. إذن هالخبر هيدا مع الصورة، بورجيا من مغدوشي حي صمود المسيحيين في القرى الأمامية، موجودة بصحيفة الشرق. تحية لنقيب الصحافي الأستاذ عوني الكعكي، تشتروا صحيفة الشرق بتطلعوا على كل المواضيع، ومنهم هالاستقبال ببلدة مغدوشي للسفير البابوي. وفي صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم أيضا نهار التنين اليوم 22 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد كمان مغدوشي، من ألحان الوتر الحالمة إلى تعابير الريشة الناطقة، مسافة بين الفرح والحزن، بين الجمال السمعي والمتعة البصرية. في ظل هذه المعزوفة الحياتية تحول عيد الموسيقى في مغدوشي البلدة الجنوبية المتكئة على كتف صيدا والمتوسط من مناسبة لإحياء تقليد موسيقي سنوي إلى فرصة للتعبير بالريشة والألوان عن فضاءات تتخطى رحابة الفن إلى الفن الأرحب. خطوة فيها تضامن إنساني، ديوانية أبو حاتم بمغدوشي ودار دارين بعقتنيت نظموا معرض للرسم في الديوانية في المغدوشي. حضروا جمع من المهتمين يتقدمهم رئيس بلدية مغدوشي المهندس رئيف جورج يونان، وشارك بالمعرض ضيوف ريما كبي من بيروت، مروى مصري من صيدا، أحمد السيد وعلي كوراني وعلي زين الدين من النبطية، دارين روكوز من عقتنيت، ريتا عيد من بلدة القرية، وسام كمال الدين من صريفة، حلا رستم من سوريا، وفاطمة سامي من تونس. بينما شارك من مغدوشي نهى الناشف، سونيا الحايك، لبنى مخول، منى مارتينوس، ألين القاضي، ريهام الحايك، روجير خوري وريان نصر. كذلك عرضت لوحة للمربي الراحل إبراهيم بسول الخوري، يعتقد أنه رسمها عام 1955. إذن صور المعرض والخبر بصحيفة النهار، أوتار عيد الموسيقى، ألوان في مغدوشي جنوب لبنان، فن التضامن بالريشة، بصفحة 2 من صحيفة النهار. فيكم تشتروها، تشتروا كل الصحف اللبنانية تشجيعا لاستمرار وصمود زملائنا بالصحافة المكتوبة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونتابع بما تبقى من وقت لفترتنا لليوم التنين. جبل لبنان.

0: كل ويك اند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع. والبلد كان من نهار على الاخير اي باور اوف مانيفستيشن من نون.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبق.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
2: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت بعشرة 11، بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بالوان أبعاد.
1: تأمين لبنان وسويس.
3: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beirut Art Days ou au 7062 6200.
1: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: علي جبل لبنان. كاتب العدل السيدة جينان نصر جاد بتعيدكن بعيد الأب. نحن كمان نقلك أهلك اللي ربوك بيستاهلوا كل التحية. جينان نصر جاد يخليلك هالشاب وزوجك شارل وكل المحبين. صوتك عالي جبل لبنان. وفي عيد الأب أيضا من عايد نحن وياكم وبعايدكم عبر إذاعة جبل لبنان النائب البروفيسور فريد البستاني على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. نشر صورة لبي غامر ابنه بين إيديه وكتب أب ألف باء الحياة، كل عيد أب وأنتم بخير. الإمضاء النائب البروفيسور فريد البستاني. يخليك يرحم أهلك اللي ربوك ويطول عمر كل محبينك وهالعيلة يا أحلى بي لعيلتك ولكل اللبنانيين من الشوف ولكل لبنان. الشوف بيجمعنا ولبنان بيجمعنا على محبته. النائب البروفيسور فريد البستاني. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى عكار والرسالة اليومية من الإعلام الزميل موسى موسى ونشاطات جديدة عكارية.
1: صباح الخير جوني لك ولكل المستمعين أذاعة جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. اليوم بدي أحكي عن فريق المستجيب الأول باتحاد بلدية الجومة. اتحاد البلديات بيضم 18 بلدية وتشكل منه مجموعة من الصبايا والشباب واسمهم يعني عنوانهم بيعمل تنفيذهم. فالمستجيب الأول هني لهم عدة مجالات بالأنشطة والخدمات يعني بشكل عام، ودايما سريعين جدا يعني هني صليب أحمر على الأرض بيساعدوا الصليب الأحمر، بيساعدوا بإطفاء الحرائق يعني بيجربوا يسبقوا النار قبل ما تشعل ليطفوها، بيجربوا يساعدوا الدفاع المدني، بيجربوا يكونوا عناصر بيئية، عناصر خضرة بشكل عام يعني بيحموا الغابة، بيزرعوا عناصر رياضية. اليوم هني عم ينظموا مهرجان المونديال ببلدية الجومة، إضافة لخدمات اجتماعية وتربوية ورياضية، ويعني عندهم مجالات واسعة هذا الفريق من الصبايا والشباب واللي تشكلوا مثل ما حكينا هني 18 ضيعة بشكل اتحاد بلدية الجومة. هلأ موضوع كلمة الجومة عندنا نحن بعكار هي منطقة من مناطق عكار، يعني مناطق عكار بتتقسم مثلا السهل، دراب، الشفت، هي كلها مناطق ضيع. مثلا إذا بنقول منطقة الأيطع فيها كمان 28 بلدية، شايف كيف؟ يعني منطقة واسعة كتير ونحن بنقسمها مناطق وكل منطقة لها اسم. هلا أنا بدي أترك الحكي لمدير فريق المستجيب الأول أستاذ فراس الزربي، بدي أقول له تفضل أستاذ فراس عرفنا حولكن أكثر.
2: صباح الخير أستاذ موسى، يسعد صباحك لك ولزميلك جوني ولكل مستمعين إذاعة جبل لبنان. فراس الزعبي مدير إدارة الكوارث باتحاد بلدية الجومة. نحن عنا بإدارة الكوارث وباتحاد بلدية الجومة الفريق المستجيب الأول اللي هو مسؤول بالمنطقة بالاتحاد عن الإطفاء، عن الإسعاف وعن مساعدة السلطات المحلية البلدية. فريق المستجيب الأول هو نوجد ليساعد السلطات المحلية، يساعد الدفاع المدني، يساعد الصليب الأحمر ويكون عم يقوم بنشاطات. بآخر الأزمة، أزمة النزوح، كان عم يستجيب يساعد النازحين، في داتا كاملة عن كل النازحين، عم يساعد بتوزيع الاحتياجات، عم يكون في وحدة إدارة الأزمات موجودة بالاتحاد مفعلة 24-24. زيادة عن هيك فريق المستجيب الأول مثل ما بتعرف حضرتك عم ينظم مهرجان قرية البونديال باتحاد بلدية الجومة اللي هي بتضم 18 بلدية، عبارة عن شاشة عملاقة موجودة بجامعة بلمان ببينه. مشكورين إدارة الجامعة قدموا لنا الصرح ليكون مساحة آمنة لتجتمع فيها العالم. والبيميز الشاشة عن كل الشاشات بلبنان إنه هي شاشة مجانية، قادر أي شخص يكون عم بفوت عليها مجانا. زيادة عم يكون في فعاليات متنوعة طيلة فترة المونديال، منه كرنفال للأطفال، منه سهرات فنية، سهرات رياضية، وكتير قصص.
0: برافو عليكم، الله يعطيكم العافية. شكرا للزميل الإعلامي موسى موسى من عكار على الإضاءة على كل نشاطات أهلنا بشمال لبنان. كل أجزاء لبنان عزيزة علينا، وأخبارها بنسمعهم دايما من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تقرير جبل لبنان أبليكيشن، داونلود جبل لبنان أبليكيشن، مكتب تحرير على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تقرير مدته دقيقة وعشر ثواني، وتحت عنوان شكرا لإيران الوفية. نسمع سوا هالتقرير جبل لبنان أبليكيشن.
3: على طرقات الجنوب تظهر عبارة شكرا إيران. هل نشكر إيران على حرب دمرت قرى وبلدات لبنانية؟ هل نشكرها على آلاف الضحايا والجرحى الذين دفعوا ثمن صراعات إقليمية لا علاقة لهم بها؟
4: ضربات اقتصادية مش أكثر.
3: أم على الخسائر الاقتصادية الهائلة التي أصابت لبنان فيما كان اللبنانيون يحلمون بالاستقرار والنهوض؟ أم على تهجير ونزوح ما يقارب المليون شخص من منازلهم؟ الجنوب يستحق الحياة، لا أن يكون ساحة لحروب الآخرين. ولبنان يستحق دولة تحمي أبناءه، لا أن يدفع شعبه ثمن مشاريع تتجاوز حدوده.
5: It's not your country, it's our country. It's our obligation.
0: إذن شكراً إيران، ولكن على ماذا؟
3: على طرقات الجنوب،
0: على تدمير لبنان؟ على ماذا؟ شكراً إيران. تدمير 20% من لبنان لدعم إيران. تهجير ونزوح مليون شخص، شكراً إيران. 35,000 لبناني قتيل وجريح وأكثر، والأعداد على ازدياد، شكراً إيران. وهل هذه هي المقاومة التي تريدها إيران؟ شكراً إيران. لطشي من جبل لبنان أبليكيشن. داونلود جبل لبنان أبليكيشن وتابعونا على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. صوتك عالي جبل لبنان. النائب ميشيل ظاهر، رؤية وطن، بعيدكن بعيد الأب. النائب ميشيل ظاهر أب لعائلة صغيرة، وأب كمان لآلاف الأشخاص بمؤسساته، مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية وكل المصانع والمؤسسات اللي بيملكها، بيعتبر حاله بي الكل. رؤية وطن ميشيل ظاهر ومعايدة بعيد الأب. نحن بدورنا من عايدك ومن عايد عائلتك الصغيرة والكبيرة. صوتك عالي جبل لبنان. إلي مخلوف، ودايما لما بحكيكم عن رئيس بلدية بعكفرة وهو أيضا رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري، إلي حنا مخلوف، والوفا للبي اللي ربى هالعيلة الحلوة وانطلقوا من بقع كفرة إلى كل لبنان وإلى رحاب الوطن. كتب الأستاذ إلي حنا مخلوف على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي: الدنيا بيوئم، 60 عاما من التربية الصالحة والعيش والعمل بمخافة الله والزرع المثمر في قلب العائلة. حنا مخلوف وزوجته ماري، العمر المديد والسعيد المليء بالحب والصحة وراحة البال. من إلي حنا مخلوف والعائلة الكريمة على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. كمان في فيديو الراهبات الجليلات عم بيغنوا بيرتلوا لحنا وماري وبيتمنوا لهم العمر المديد. موريون باريخون، يوحنون مخلوف ومريم ماري مخلوف، نخلي لكم اياهم يا إلي انت وخيك والعيلة الكريمة. وإلي حنا مخلوف كمان أحلى بي لأحلى عيلة، عيلته الصغيرة وعيلته الكبيرة باتحاد بلدية قضاء بشري. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى بلدة العربانية ونشاطات في إطار الجولات التي يعتزم المجلس البلدي متابعتها مع مختلف الفعاليات بما يساهم في خدمة المصلحة العامة وتعزيز مسيرة الإنماء في العربانية والمنطقة. زار وفد من بلدة وبلدية العربانية فخامة الرئيس العماد ميشيل عون في دارته في الرابية. شكل اللقاء مناسبة للاطلاع على رؤية فخامته حيال التطورات المحلية والإقليمية الراهنة. واستمعوا إلى المقاربة للمرحلة المقبلة والتحديات اللي بتواجه لبنان بظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة. كما جرى البحث في أبرز الملفات الإنمائية التي تهم منطقة المتن الأعلى وبلدة العربانية. في ختام الزيارة قدم أعضاء الوفد البلدي إلى فخامته أيقونة سيدة الانتقال في العربانية، عربون تقدير واحترام وتعبيرا عن تمسك أبناء العربانية بإرثهم الروحي والتراثي. تحية لكم أهلنا بالعربانية، رئيس بلدية العربانية جهاد رزق الله وأعضاء المجلس البلدي وأهلنا بالعربانية. الله يثبتكم بمحبة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. مدير التحرير المسؤول في مجلة الأمن العام العميد منير عقيقي، ودائما في عنده وجهة نظر على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، وفينا نقرأ كل شهر بالعدد الشهري لمجلة الأمن العام اللي هو مشرف على تحريره. العميد منير عقيقي في عنده مقال شهري، وجهة نظر مبارح عنوان الصراع في لبنان وعلى لبنان كان دائما لمن يكون لبنان، لكن السؤال الذي لم يطرح بما يكفي أين اللبنانيون من هذا الصراع؟ على امتداد تاريخه الحديث نادرا ما ترك لبنان ليكون دولة تحكم نفسها بنفسها، كان ساحة نفوذ أو وصاية أو احتلال أو انقسام أو حربا مفتوحة على احتمالاتها. لذلك ربما لا تكمن أزمة لبنان في تعدد من يريدونه، بل في غياب من يريده وطنا قبل أي شيء آخر. الإمضاء العميد رئيس التحرير المسؤول في مجلة الأمن العام منير عقيقي. منحييك من إذاعة جبل لبنان كبي وكمسؤول، ومنوجه تحية عبرك إلى الأمن العام اللبناني واللواء حسن شقير بعيد الآباء ربا، وأحد أبنائه منفتخر فيه آمر مفرزي تسير بعبدة ضابط بقوى الأمن الداخلي بيفتخر فيه الوطن عزت شقير. الأمن العام اللبناني الله يحمي لنا إياكم ويحمي وطننا لبنان وقوي الأمنية الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكم يا لبنانية، 11 ثانية منسمعون.
4: بونجور جوني، شكرا إيران. ما في داعي يشكروها لإيران، ليه ما بيحملوا حمالهم وبروحوا على إيران؟
0: يسعد صباحك مدام. الله يكسر إيدين كل عميل لخارج لبنان ومن عملاء إيران اللي عم يدمروا لنا وطننا لبنان بكل مقوماته، ولكن الشرعية ستنتصر. كمان رسالة صغيرة.
6: جوني ينعاد عليك وتفرح من هالشباب يا رب، وتضلك بصحتك، وإن شاء الله كل سنة عن سنة يكون نجاحك أقوى أقوى وأقوى، وتضلك بصحتك يا رب. هيدا أهم شيء.
0: مرسي مدام ليليان، خلي لي إياكم يا رب. المستمع اللي بعت مخالفات يلا رقمي بنتهي ب 903 بعت لي اياهم على 70-220-888 تحت الهواء، تنتبعون مع القوى الامنيه الشرعيه. اها، في مستمع كمان بشكره باسم بيقول لي اللواء حسن شقير مدير عام الامن العام عنده ابنه الثاني كمان برتبه نقيب احمد شقير، أحمد حسن شقير. الله يخلي لكم هالوالد يا شباب، شيخ الشباب وحامل سيفه من المدرسة الحربية اللواء حسن شقير، وولاده حملوا سيوفهم بالمدرسة الحربية للدفاع عن وطننا لبنان وبخدمة وطننا لبنان. الله يحميكم ويخلي لنا قوانا الأمنية الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان. الأستاذ عقل العبيط الكاتب والمفكر ومقال في صحيفة النهار بالصفحة 15 بعنوان طلقوا زواج المتعة الشرعية مع الجحيم. طلقوا زواج المتعة الشرعية مع الجحيم، لطشي حيدوا لبنان قبل فوات الأوان، سوى الدولة ليس لكم ولنا. أستاذ عقل العبيط عم يتوجه للي عم بيدمروا وطننا لبنان واعتبرين حالهم منتصرين. مقال الأستاذ عقل العويط بصحيفة النهار فيكن تشتروها من المكتبات اللبنانية تشجيعا لاستمرار وصدور الصحف المكتوبة. صوتك عالي جبل لبنان، خيكن جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكن على 70-220-888 كل القضايا اللي بدكن إياها، وانتبع نحن وياكن والمعلومات السرية وضمن إطار السرية أو العلنية لمن يرغب. بدي أتوجه لإدارة إذاعة جبل لبنان كبيرنا والمؤسس الأستاذ جابرييل المري أحلى بي وكل الأشخاص اللي هن قيمين على هالإذاعة اللي أسسها أستاذنا وكبيرنا جابرييل المر وبي الكل. الله يخلينا إياكن ويخلينا إيد بإيد نحن وياكن بخدمة وطننا لبنان. نفرح منك كلود أواس، خلي لك عائلتك أستاذ جهاد جابرييل المر وزوجتك جيسيكا وردي المر. الله يخليكن جميعا، يخلي طاقم إذاعة جبل لبنان وزملائنا وأغاني أغاني ونوستالجي الإذاعات الشقيقات الثلاثة من عايد كل المتزوجين واللي عندهم عيال حلوة كتير. هابي فاذرز داي، ضلوا بخير وإلى اللقاء غدا صباحا الساعة 7 بتوقيت وطننا لبنان.
7: جبل لبنان إذاعتنا،
8: تحسها ملكة على عرشها.
9: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية،
10: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب،
9: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
11: لبنان رح يرجع.
9: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
12: زين سما بيروت.
9: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
13: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
9: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
14: بلا منحس
9: بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
15: بعد التطليعة بعيونك.
9: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
15: وينك.
9: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

من الشباب الطيب أهلا. هيدي خي القصة طويلة بدورها خيي.

0: عدنان.
1: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ مشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة. الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: حظك على الهواء.
1: انتقلت الشمس رسمياً لتدشن بداية موسم برج السرطان، مما يوجه بوصلة الكون نحو المشاعر والانتماء والبحث عن الأمان العاطفي. وفي ذات الوقت ينتقل القمر ليتألق في برج الميزان الهوائي، ليبث في أجوائنا طاقة من الدبلوماسية والبحث عن العدالة والرغبة في تحقيق التناغم في علاقاتنا مع الآخرين. ومع انتقال المريخ إلى الجوزاء تشتعل عقولنا بالفضول والحركة. دعونا نستمع سوياً لما تقوله النجوم لكل برج من الأبراج. برج الحمل، بوجود زحل ونبتون في برجك تستمر في صقل أهدافك بعيدة المدى، واليوم بوجود القمر في برج الميزان المواجه لك تسلط الأضواء بالكامل على شراكاتك وعلاقاتك الثنائية. الوقت مثالي لإصلاح أي سوء تفاهم مع الشريك أو لتوقيع الاتفاقيات. المرونة والدبلوماسية هما مفتاح نجاحك اليوم.
2: برج الثور، بعد فترة حافلة ينتقل المريخ ليوجه طاقتك نحو الجانب المالي والعملي، بينما يستقر القمر اليوم في بيتك السادس، بيت الصحة والروتين. الفلك يدعوك لإعادة التوازن إلى جدول أعمالك اليومي والاهتمام بنظامك الغذائي. إنجازك للمهام الصغيرة اليوم بلمسة منظمة سيمنحك راحة نفسية كبيرة. برج الجوزاء، بعد أن غادرتكم الشمس يحل كوكب المريخ ضيفاً في برجكم ليمنحكم شعلة من النشاط والجرأة والقدرة على المبادرة الفكرية. واليوم بوجود القمر في برج الميزان الصديق يفتح الفلك أمامكم أبواب الإبداع والحب والمرح. يوم استثنائي للتعبير عن مواهبكم ولجذب القلوب إليكم بكاريزما لا تقاوم.
3: برج السرطان، نبارك لكم انتقال الشمس إلى برجكم اليوم لتشحن طاقتكم بالحيوية وتضعكم في بؤرة الضوء. بوجود عطارد والمشتري في برجكم أيضاً تصبحون الأكثر حظاً وتأثيراً. أما القمر في الميزان فيدعوكم اليوم للالتفات إلى شؤونكم العائلية والمنزلية. اجعلوا من بيوتكم واحة للسلام. برج الأسد، يستقر كوكب الزهرة في برجك لتعزز من سحرك الشخصي وجاذبيتك الأخاذة. واليوم بوجود القمر في بيتك الثالث، بيت التواصل والتنقلات، تصبح اتصالاتك وكلماتك مغلفة بالدبلوماسية والجمال الرفيع. يوم ممتاز لعقد الاجتماعات أو كتابة الرسائل الهامة أو تبادل الأفكار مع محيطك المقرب.
4: برج العذراء، تراجع العقدة الجنوبية في برجك يستمر في حثك على ترك الماضي والالتفات للحاضر. واليوم بوجود القمر في بيتك الثاني، بيت المال والقيم، يتجه تفكيرك نحو الاستقرار المالي والمادي. فرصة ممتازة لمراجعة حساباتك وميزانيتك بأسلوب متوازن أو للتفكير في استثمار مدروس بعناية. برج الميزان، دخل القمر إلى برجكم ليمنحكم حضوراً طاغياً وتناغماً داخلياً رائعاً. تشعرون بفيض من السلام والقدرة على موازنة الأمور من حولكم. كوكب الزهرة في الأسد يدعم علاقاتكم الاجتماعية الصديقة. استغلوا هذا اليوم للتقدم نحو أهدافكم الشخصية بكامل ثقتكم وأناقتكم.
5: برج العقرب، مع دخول الشمس إلى برج السرطان المائي الصديق تبدأ مرحلة من التجدد الفكري والروحي لبرجك. واليوم بوجود القمر في البيت الثاني عشر، بيت الأسرار والتأمل، ينصحك الفلك بأخذ قسط من الراحة والابتعاد عن الضجيج. رتب أوراقك خلف الكواليس واشحن طاقتك لخطواتك القادمة. برج القوس، يبتسم لك الفلك اجتماعياً حيث يضيء القمر في الميزان بيتك الحادي عشر، بيت الأصدقاء والأمنيات الكبرى. يوم مثالي للتواصل مع المجموعات وحضور المناسبات أو تلقي دعم غير متوقع من شخص مقرب. أمنية قديمة قد تجد طريقها للتنفيذ اليوم.
6: برج الجدي، تتجه الأنظار إليك اليوم في قمة خريطتك الفلكية. انتقال القمر إلى بيت المهنة والسمعة يضع أعمالك وجهودك تحت المجهر الاجتماعي. بفضل طاقة الميزان ستكون قادراً على إدارة نقاشاتك المهنية بدبلوماسية وذكاء، مما يرفع من أسهم تقديرك أمام المسؤولين. أظهر جدارتك بثقة.
7: برج الدلو،
2: تراجع بلوتو في برجك يستمر في دعوتك لإعادة غربلة قناعاتك، واليوم يفتح لك الفلك آفاقاً رحبة وواسعة بوجود القمر في الميزان الصديق في بيت السفر والتعليم العالي والمعرفة العميقة. تشعر بتفاؤل متجدد ورغبة في استكشاف ثقافات جديدة. حدسك الفكري اليوم يهديك إلى الصواب.
3: برج الحوت، دخول الشمس إلى برج السرطان المائي الصديق يملأ قلبك بالحيوية والإبداع، بينما يوجه القمر اليوم نظرك نحو بيت التحولات والموارد المالية المشتركة. إنه يوم ممتاز لترتيب الشؤون المالية المعلقة كالقروض أو الشراكات بروح متوازنة ومنطقية. عاطفياً تميل لبناء روابط عميقة وصادقة.
0: حظك على الهواء.

0: ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنلاقلك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
5: كل القصايد من حلا عينيك
6: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
5: لو غمضت عيني ومشي
6: بليله رومانسيه استثنائيه الاحد 26 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش
5: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
6: كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
5: قلبي ده قلبي ده
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
5: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرة
6: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس
7: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر

Ben, je sais. Sir, what do? وهيدي دشاش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جيب ثلاثة

0: واخطولي روق شويه عيوني
1: كعبت شو هالحسات
2: لبناني نهضه تنسي
1: وما بقيسوا البندورات
2: شحشوفوا شو هالبصلات
0: هاي هاي يا حلوين هودي هلا مقطوفين شو قصتكن قولولي
1: بدنا نعمل تبولي امبارح رحنا عبكره
2: راحت بتساوي شعره
1: وتلاقينا بسعده
2: قامت عزرتنا لعندها
1: طلعنا وقعدنا بالدار وبوصلت بنت المختار عظمنا ولا عنا قالت ما بتجي وحدها
2: بتجي

0: لقوا روقوا يا عيوني لقوا بس طرقوني. شو بتأمر يا ابو مرعي؟
1: بدي زيت وفحم ولحم.
0: غيره كمل يا ابو مرعي.
1: بدي قدري وجرة وشفرة

0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سهر،
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: خبرنا يا سهر.
0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سهر،
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: خبرنا يا سهر.
0: بارح بهالليل كنت واقف هيك شفت شي هالميل، لايك لايك لايك،
1: شو هو هالشي؟
0: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب،

0: صرخت علي هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو أشياء دوي
0: ليلي رح أعرف مين هو
2: سبعي كاتر بها القوة ليلي رح يعرف مين هو سبعي كاتر بها القوة ليلي رح يعرف مين هو
0: ليلي رح أعرف

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالاً من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتمحور البحث حول تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، مع بحث إمكانية تشكيل خلية خاصة لهذه الغاية.
0: المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا أحرزت تقدماً مشجعاً مع الاتفاق على آلية لمواصلة المحادثات الفنية. وفي بيان مشترك أكدت باكستان وقطر إنشاء خلية لفض الاشتباك في لبنان وضمان وقف العمليات العسكرية، إلى جانب وضع خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً.
1: وأفاد إعلام إسرائيلي بأن الجيش اللبناني سيعمل تحت رقابة أمريكية في المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل. ونقلت صحيفة هاريتس عن مصدر أن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الانسحاب جزئياً من الخط الأصفر في لبنان، فيما أكد مسؤول أن واشنطن تبدي تفهماً للموقف الإسرائيلي بشأن لبنان.
2: ومن جهته وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن تحقيق تقدم كبير في المحادثات مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن الوساطة الباكستانية القطرية أسفرت عن خطوات نحو إنهاء الحرب في لبنان ورفع القيود عن صادرات النفط والبتروكيماويات والإفراج عن بعض الأصول المجمدة وإطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران.
1: وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعا إلى جعل لبنان ساحة لعب للجيش الإسرائيلي، رافضاً أي قيود أمريكية أو إنسانية على العمليات العسكرية، واعتبر أن التمييز بين لبنان كدولة وبين حزب الله نهج مصطنع، مؤكداً أن الأولوية المطلقة هي حماية الإسرائيليين حتى لو كان ذلك على حساب المدنيين اللبنانيين.
3: أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن فرق البحث والإنقاذ انتشلت جثامين 13 قتيلاً من تحت الأنقاض، وفتحت الطرق في منطقتي النبطية ومرجعيون لتسهيل حركة المرور، وأكدت أن عناصرها يواصلون تنفيذ مهماتهم الإنسانية والإغاثية رغم الظروف الميدانية الصعبة.
1: وفي سوريا أعلنت وزارة الداخلية توقيف العميد الركن عبد الغفار الحسين قائد الفوج 66 سابقاً بعد عملية رصد أمنية لتحركاته، وأوضحت أن التحقيقات تظهر تورطه في انتهاكات بحق المدنيين بينها الإشراف على حاجز شهد توقيف مئات الأشخاص في درعا، مؤكدة استمرار الملاحقات بحق ضباط متورطين خلال سنوات الصراع.
3: وفي سوريا أيضاً أعلنت وزارة الخارجية تعيين الدبلوماسي جهاد مقدسي مستشاراً للشؤون الأمريكية في عودة إلى السلك الدبلوماسي بعد أكثر من 13 عاماً، ويأتي هذا التعيين ضمن مساعي السلطات السورية الجديدة لإعادة بناء العلاقات الخارجية ولا سيما مع الولايات المتحدة بعد سنوات من العزلة والعقوبات.
1: وفي الصفحة الاقتصادية، تراجعت أسعار النفط اليوم، فانخفض خام برنت 1.9% إلى 79.04 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 76.35 دولاراً. في المقابل ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4147 دولاراً للأوقية، فيما سجلت العقود الأمريكية الآجلة تسليم آب 4215.90 دولاراً للأوقية.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، شكراً إيران، ولكن على ماذا؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عيشانك أحلى سنين في العمر. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: حب الحرية.
4: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: جبل لبنان.
6: عمرك بين 18 و 22؟ بتعرف بالAI والساوند إديتينج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabalibnan.com.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمي
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: This summer, escape the heat and humidity at Zarur Club. Experience the Zarur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zarur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zarur Club and E-Positive.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
3: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: لبنان رح يرجع
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
4: بين السياسة والأمن والاقتصاد من الاجتماع للتكنولوجيا ملفات يومية مناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5 من الساعة 5 للسبعة ومن الاثنين للجمعة معي ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: كل ويك أند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار على الآخر أي power of manifestation منون.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
3: هلا بدي اشرح له انا للسيكوريتي انه انا فعليا خلقت ب 10/11، بس امي كرمال اربع سنة مدرسية سجلتني بالواحد.
2: تأمين لبنو سويس.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور
4: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قالك هو دفك انزا بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
2: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقرض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
8: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
1: تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالاً من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتمحور البحث حول تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، مع بحث إمكانية تشكيل خلية خاصة لهذه الغاية.
0: المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا أحرزت تقدماً مشجعاً مع الاتفاق على آلية لمواصلة المحادثات الفنية. وفي بيان مشترك أكدت باكستان وقطر إنشاء خلية لفض الاشتباك في لبنان وضمان وقف العمليات العسكرية، إلى جانب وضع خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً.
1: وأفاد إعلام إسرائيلي بأن الجيش اللبناني سيعمل تحت رقابة أمريكية في المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل. ونقلت صحيفة هاريتس عن مصدر أن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الانسحاب جزئياً من الخط الأصفر في لبنان، فيما أكد مسؤول أن واشنطن تبدي تفهماً للموقف الإسرائيلي بشأن لبنان.
2: ومن جهته وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن تحقيق تقدم كبير في المحادثات مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن الوساطة الباكستانية القطرية أسفرت عن خطوات نحو إنهاء الحرب في لبنان ورفع القيود عن صادرات النفط والبتروكيماويات والإفراج عن بعض الأصول المجمدة وإطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران.
1: وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعا إلى جعل لبنان ساحة لعب للجيش الإسرائيلي، رافضاً أي قيود أمريكية أو إنسانية على العمليات العسكرية، واعتبر أن التمييز بين لبنان كدولة وبين حزب الله نهج مصطنع، مؤكداً أن الأولوية المطلقة هي حماية الإسرائيليين حتى لو كان ذلك على حساب المدنيين اللبنانيين.
3: أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن فرق البحث والإنقاذ انتشلت جثامين 13 قتيلاً من تحت الأنقاض، وفتحت الطرق في منطقتي النبطية ومرج عيون لتسهيل حركة المرور، وأكدت أن عناصرها يواصلون تنفيذ مهماتهم الإنسانية والإغاثية رغم الظروف الميدانية الصعبة.
1: وفي سوريا أعلنت وزارة الداخلية توقيف العميد الركن عبد الغفار الحسين قائد الفوج 66 سابقاً بعد عملية رصد أمنية لتحركاته، وأوضحت أن التحقيقات تظهر تورطه في انتهاكات بحق المدنيين بينها الإشراف على حاجز شهد توقيف مئات الأشخاص في درعا، مؤكدة استمرار الملاحقات بحق ضباط متورطين خلال سنوات الصراع.
0: وفي سوريا أيضاً أعلنت وزارة الخارجية تعيين الدبلوماسي جهاد مقدسي مستشاراً للشؤون الأمريكية في عودة إلى السلك الدبلوماسي بعد أكثر من 13 عاماً. ويأتي هذا التعيين ضمن مساعي السلطات السورية الجديدة لإعادة بناء العلاقات الخارجية، ولا سيما مع الولايات المتحدة بعد سنوات من العزلة والعقوبات.
1: وفي الصفحة الاقتصادية، تراجعت أسعار النفط اليوم، فانخفض خام برنت 1.9% إلى 79.04 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 76.35 دولاراً. في المقابل ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4147 دولاراً للأوقية، فيما سجلت العقود الأمريكية الآجلة تسليم آب 4215.90 دولاراً للأوقية.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: شكراً إيران، ولكن على ماذا؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: كل العصايد من حلا عينيك.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضتنا عيني ومشي
5: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
5: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
5: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا ببالك مرة.
5: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عبعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: تحسها ملكة على
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
2: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beirut Art Days ou au 7062-6200.
4: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالاً من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتمحور البحث حول تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، مع بحث إمكانية تشكيل خلية خاصة لهذه الغاية.
0: المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا أحرزت تقدماً مشجعاً مع الاتفاق على آلية لمواصلة المحادثات الفنية. وفي بيان مشترك أكدت باكستان وقطر إنشاء خلية لفض الاشتباك في لبنان وضمان وقف العمليات العسكرية، إلى جانب وضع خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً.
1: وأفاد إعلام إسرائيلي بأن الجيش اللبناني سيعمل تحت رقابة أمريكية في المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل. ونقلت صحيفة هاريتس عن مصدر أن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الانسحاب جزئياً من الخط الأصفر في لبنان، فيما أكد مسؤول أن واشنطن تبدي تفهماً للموقف الإسرائيلي بشأن لبنان.
2: ومن جهته وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن تحقيق تقدم كبير في المحادثات مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن الوساطة الباكستانية القطرية أسفرت عن خطوات نحو إنهاء الحرب في لبنان ورفع القيود عن صادرات النفط والبتروكيماويات والإفراج عن بعض الأصول المجمدة وإطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران.
1: وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعا إلى جعل لبنان ساحة لعب للجيش الإسرائيلي، رافضاً أي قيود أمريكية أو إنسانية على العمليات العسكرية، واعتبر أن التمييز بين لبنان كدولة وبين حزب الله نهج مصطنع، مؤكداً أن الأولوية المطلقة هي حماية الإسرائيليين حتى لو كان ذلك على حساب المدنيين اللبنانيين.
3: أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن فرق البحث والإنقاذ انتشلت جثامين 13 قتيلاً من تحت الأنقاض، وفتحت الطرق في منطقتي النبطية ومرجعيون لتسهيل حركة المرور، وأكدت أن عناصرها يواصلون تنفيذ مهماتهم الإنسانية والإغاثية رغم الظروف الميدانية الصعبة.
1: وفي سوريا أعلنت وزارة الداخلية توقيف العميد الركن عبد الغفار الحسين قائد الفوج 66 سابقاً بعد عملية رصد أمنية لتحركاته، وأوضحت أن التحقيقات تظهر تورطه في انتهاكات بحق المدنيين، بينها الإشراف على حاجز شهد توقيف مئات الأشخاص في درعا، مؤكدة استمرار الملاحقات بحق ضباط متورطين خلال سنوات الصراع.
0: وفي سوريا أيضاً أعلنت وزارة الخارجية تعيين الدبلوماسي جهاد مقدسي مستشاراً للشؤون الأمريكية في عودة إلى السلك الدبلوماسي بعد أكثر من 13 عاماً. ويأتي هذا التعيين ضمن مساعي السلطات السورية الجديدة لإعادة بناء العلاقات الخارجية، ولا سيما مع الولايات المتحدة بعد سنوات من العزلة والعقوبات.
1: وفي الصفحة الاقتصادية، تراجعت أسعار النفط اليوم، فانخفض خام برنت 1.9% إلى 79.04 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 76.35 دولاراً. في المقابل ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4147 دولاراً للأوقية، فيما سجلت العقود الأمريكية الآجلة تسليم آب 4215.90 دولاراً للأوقية.
0: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، شكراً إيران، ولكن على ماذا؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: جبل لبنان.
6: عمرك بين 18 و22؟ بتعرف بالAI والساوند إديتينج؟ ابعت لنا CV الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
5: أحلى الأنغام جبل لبنان.
7: خالد الهبر.
8: فيني معك وديني عشر الحمرة، فيني معك تحلالي بالحمرة السكرة.
7: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: عاملين مع الأولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوا إليك انت ولا بالك مرض.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شرهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: كل ويك أند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار على الآخر أي power of manifestation من نون.
3: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
4: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس، شطبة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
4: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت بعشرة 11، بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بالواقع بعد.
3: تأمين لبنان وسويس.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما البوسيشنتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يرقص السامبا.
6: السامبا قال لك هو دبكة انزا بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
3: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
9: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالاً من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتمحور البحث حول تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، مع بحث إمكانية تشكيل خلية خاصة لهذه الغاية.
0: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان يرحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، لكنه يرفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مشدداً على أن لا أحد يفاوض نيابة عنه، وأن الدولة القوية هي الضمانة لجميع اللبنانيين. كما اعتبر أن الحكومة الإلكترونية والقضاء المستقل يشكلان المدخل الأساسي لمكافحة الفساد.
1: وجه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رسالة إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أكد فيها أن دعم الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها يشكلان المدخل الأساسي لاستعادة السيادة والاستقرار في لبنان.
0: عاد الوفد الإيراني إلى طهران بعد نحو 18 ساعة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في سويسرا، وسط مؤشرات إيجابية بشأن مسار التفاوض. وأكدت الأطراف استمرار الاجتماعات الفنية خلال الأيام المقبلة، فيما تحدث الوسطاء عن تقدم في المباحثات واتفاق مبدئي على مواصلة العمل للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، إلى جانب تفاهمات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وإنهاء القتال في لبنان.
1: تدرس إسرائيل طرحاً يقضي بتولي الجيش اللبناني مسؤولية التعامل مع مجمع أنفاق تابع لحزب الله في كفر تبنيت، وذلك خلال جولة المفاوضات المقبلة في خطوة تعتبرها اختباراً لقدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها جنوباً. ومن المتوقع أن يناقش المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي هذا الملف ضمن التطورات المرتبطة بلبنان ووقف إطلاق النار.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: شكراً إيران، ولكن على ماذا؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
3: ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: وينك
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعدك تطلي عبعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وينك
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.

0: جبل لبنان.
1: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوا إلي انت ولا بالك مرة.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما الفو شينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
3: السامبا قال له هو دفكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا اسرار اجمل الاغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
7: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء بتسجيل هزة أرضية بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 12:24 ظهر اليوم. حدد مركزها في البحر مقابل منطقة الرميلة الشوف.
2: تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالاً من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتمحور البحث حول تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، مع بحث إمكانية تشكيل خلية خاصة لهذه الغاية.
1: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان يرحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، لكنه يرفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مشدداً على أن لا أحد يفاوض نيابة عنه، وأن الدولة القوية هي الضمانة لجميع اللبنانيين. كما اعتبر أن الحكومة الإلكترونية والقضاء المستقل يشكلان المدخل الأساسي لمكافحة الفساد.
2: وجه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رسالة إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أكد فيها أن دعم الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها يشكلان المدخل الأساسي لاستعادة السيادة والاستقرار في لبنان.
1: أعلن النائب وضاح الصادق توقيعه إلى جانب أكثر من 400 شخصية لبنانية على نداء لإنقاذ لبنان، الداعي إلى دعم الدولة ومؤسساتها الشرعية ومساندة مسار التفاوض الهادف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ورفض أي وصاية خارجية أو مصادرة لقرار الحرب والسلم.
2: تدرس إسرائيل طرحاً يقضي بتولي الجيش اللبناني مسؤولية التعامل مع مجمع أنفاق تابع لحزب الله في كفر تبنيت، وذلك خلال جولة المفاوضات المقبلة في خطوة تعتبرها اختباراً لقدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها جنوباً. ومن المتوقع أن يناقش المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي هذا الملف ضمن التطورات المرتبطة بلبنان ووقف إطلاق النار.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: شكراً إيران، ولكن على ماذا؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: جبل لبنان.
4: عمرك بين 18 و22؟ بتعرف بالاي اي والساوند اديتينج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabalbnan.com.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: تحسها تحسها ملكة على عرشها
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
2: تعب الشعور يشتقلوا تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: لبنان رح يرجع
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: This summer, escape the heat and humidity at Zaur Club. Experience the Zaur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaur Club and E-Positive.
4: بين السياسة والأمن والاقتصاد من الاجتماع للتكنولوجيا ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة معي ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7

0: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days, le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes su artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062 6200.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: كل ويك أند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع والبلد كان من نهار عالآخر أي power of manifestation من نون.
3: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
5: هلا بدي اشرح انه انا للسيكوريتي انه انا فعليا خلقت بعشرة 11 بس امي كرمال اربع سنة مدرسية سجلتني بالوان ابعد.
3: تأمين ليبانو سويس.
6: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
7: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يورو السامبا
7: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
7: طب خبرونا شو بصير ايه؟
6: ما هنالك ركب كيبل فيجن
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل
3: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان
10: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن واشنطن تعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن الوضع اللبناني سيبقى موضع نقاش مستمر. وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى وضع آلية لنزع سلاح حزب الله، معتبرا أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية يشكل جزءا أساسيا من جهود تحقيق الاستقرار ومنع تجدد المواجهات.
1: تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالاً من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتمحور البحث حول تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، مع بحث إمكانية تشكيل خلية خاصة لهذه الغاية.
0: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان يرحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، لكنه يرفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مشدداً على أن لا أحد يفاوض نيابة عنه، وأن الدولة القوية هي الضمانة لجميع اللبنانيين. كما اعتبر أن الحكومة الإلكترونية والقضاء المستقل يشكلان المدخل الأساسي لمكافحة الفساد.
1: وجه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رسالة إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أكد فيها أن دعم الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها يشكلان المدخل الأساسي لاستعادة السيادة والاستقرار في لبنان.
0: أعلن النائب وضاح الصادق توقيعه إلى جانب أكثر من 400 شخصية لبنانية على نداء لإنقاذ لبنان، الداعي إلى دعم الدولة ومؤسساتها الشرعية ومساندة مسار التفاوض الهادف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ورفض أي وصاية خارجية أو مصادرة لقرار الحرب والسلم.
1: تدرس إسرائيل طرحاً يقضي بتولي الجيش اللبناني مسؤولية التعامل مع مجمع أنفاق تابع لحزب الله في كفر تبنيت، وذلك خلال جولة المفاوضات المقبلة في خطوة تعتبرها اختباراً لقدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها جنوباً. ومن المتوقع أن يناقش المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي هذا الملف ضمن التطورات المرتبطة بلبنان ووقف إطلاق النار.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: شكراً إيران، ولكن على ماذا؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: كل الغصائد من حلا
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضت عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حسوا إليك انت ولا
3: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.

0: تحية رياضية لكل مستمعي إذاعة جبل لبنان، برنامج على أرض الملعب، البرنامج الرياضي الأسبوعي. معي أنا عبد الناصر حرب، وكل نهار تنين رح سير الساعة 4 بعد الظهر، بعد ما كانت الانطلاقة كل تنين وجمعة. هالمرة حنسير كل نهار تنين مع اقتراب الأدوار المتقدمة من كأس العالم، ونحن حالياً بمرحلة ابتداء من بعد 48 ساعة من اليوم رح يبتدي الجولة الثالثة بدور المجموعات، الجولة الحاسمة اللي بتحدد مصير كل المنتخبات، من هن المنتخبات اللي رح تودع كأس العالم 2026 اللي عم تقام بالولايات المتحدة، مكسيك وكندا، ومن هن المنتخبات اللي رح تتابع المشوار. وعلى الأرجح صارت الصورة واضحة نوعا ما لبعض المنتخبات اللي حسمت تأهلها، خصوصا عم نحكي بالولايات المتحدة والمكسيك أصحاب الضيافة. بالمقابل المنتخب التونسي، المنتخب العربي الأول اللي ودع كأس العالم، بالإضافة لمنتخبي تركيا ومنتخب هايتي. يعني لابد البداية تكون مع المنتخب المصري والإنجاز الكبير اللي حققه منتخب مصر بعد ما أحرز الفوز الأول لإله بتاريخ مشاركاته بكأس العالم لكرة القدم، وكان فاز على نظيره نيوزيلندا 3-1، ما وضعه على مشارف التأهل لدور 32 لكأس العالم 2026. وحولت مصر تخلفها بهدف إلى فوز بفضل مصطفى عبد الرؤوف زيكو ومحمد صلاح والبديل محمد حسن تريزيجي، لترفع رصيدها لأربع نقاط بصدارة المجموعة السابعة بفارق نقطتين عن كل من إيران وبلجيكا اللي تعادلوا 0-0. وبعد مشاركة أولى عام 1934 خاضت مصر مباراة واحدة بوقتها، وأيضاً مشاركة بعام 1990، ومن بعد 2018 نجح الفراعنة أخيراً بتحقيق فوزهم المونديال الأول خلال نسخة استهلوها بتعادل مع بلجيكا. وبما أنه التأهل إلى دور 32 بيتأهل عبر عن كل مجموعة البطل والوصيف، بالإضافة لأفضل 8 منتخبات بيحتلوا المركز الثالث بكل مجموعة، فمن هون بتبدو حظوظ المنتخب المصري بنقاطه الأربع مرتفعة جداً لحجز مقعد بدور 32. وبعد الانتصار وتألق لمحمد صلاح قال اللاعب: بالسنوات المقبلة منتذكر إنه هيدا الإنجاز رح يبقى بالتاريخ. وأيضاً تابع اللاعب إنه كان أساسي، اللي كان أساسي طبعاً بنادي ليفربول الإنجليزي بالعقد الأخير، هيدا فوز كبير وشعرنا بأنه عم نلعب على أرضنا، معظم الجماهير كانت عم ترتدي الأحمر، يجب أنه نستمتع اليوم وغداً ومن بعد نركز على المباراة التالية اللي رح تكون ضد المنتخب الإيراني. أيضاً محمد صلاح اقتحم قائمة الهدافين العرب بنهائيات كأس العالم بعد ما رفع رصيده لثلاث أهداف، إلى جانب سامي الجابر لاعب المنتخب السعودي السابق، يوسف الانصيري اللاعب المغربي، سالم الدوسري اللاعب السعودي، ووهبي الخزري لاعب المنتخب التونسي. أيضاً انفرد النجم محمد صلاح بلقب هداف منتخب مصر التاريخي بكأس العالم، ورفع قائد مصر رصيده لثلاث أهداف ليفض الشراكة مع الراحل عبد الرحمن فوزي، لسجل هدفين لمنتخب مصر بنسخة 1934، وأصبح محمد صلاح على بعد هدف واحد فقط من التساوي مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، وسجل صلاح هدف الرقم 68 مع منتخب مصر ليبتعد بفارق هدف واحد عن مدربه الحالي. أيضا بشكل سريع، أفضل ثلاث لاعبين تقييما لمنتخب مصر بالمواجهة أمام نيوزيلندا اللي قدر المنتخب العربي أنه يفوز فيها ويحقق ريمونتادا، أيضا محمد صلاح بالبداية طبعا وهو حصل على جائزة رجل المباراة أمام نيوزيلندا، ومصطفى شوبير الحارس المصري اللي قدر أنه كمان يصد العديد من الكرات، بالإضافة لمصطفى عبد الرؤوف زيكو اللي سجل هدف ومرر كرة حاسمة لمحمد صلاح. لكل اللي حابين طبعا صرتوا تعرفوا شروط البرنامج، بتدقوا على 0-1-3-2-8-0-0-0 وبتربحوا معنا قميص منتخبكم المفضل أو فريقكم مقدمة من عند Ministry of Football، نوعية رائعة جدا Ministry of Football اللي من بداية كأس العالم عم بربحكم جوائز، وفي كتير عنا فائزين. لنشوف إذا اليوم الاتصالات إذا حيفوز، لأنه صراحة مصعب كتير الأسئلة. معنا اتصال، خليني أخذ أول. ألو
1: ألو،
0: يا هلا، مين معي؟
1: محمود.
0: يا هلا محمود. محمود كيفك بالرياضة؟
1: ماشي الحال.
0: مين بتشجع؟
1: ألمانيا.
0: يا عمي شو قصتكم بتشجعوا ألمانيا؟ يعني ما أنه هالفريق المرعب ولا لا يا محمود؟
1: لا مرعب
0: هالسنة مرعب؟
1: هالسنة
0: ما هو طبعا إذا طالع لكم بالقرعة كوراسا وساحل العاج وما بعرف مين ما بعرف شو
1: هالشوي تاني
0: ببلش الجد. يلا خير إن شاء الله يا محمود. محمود أنا حسألك سؤال بدك تجاوب صح لتقدر تفوز بقميص منتخبك أو فريقك المفضل مقدم من عند منستري أوف فوتبول بالحمرة. إسبانيا فازت بكأس العالم 2010 ولكن هي خسرت مباراة الافتتاحية. بدي منك تقلي قدام مين خسرت أي منتخب وقدين النتيجة كانت؟
1: إسبانيا بال2010
0: صح وقتها كان فريقها مرعب.
1: ايه مزبوط نتذكر
0: فريق أوروبي. حسهل عليك
1: مصعبة بس.
0: طيب ما لأنك ألماني لو قلت لي إنجليزي كنت ربحت.
1: بعتقد سويسرا يمكن.
0: صحيح. قدي النتيجة منا كبيرة.
1: منا كبيرة 1-0.
0: مبروك يا محمود. فإذن محمود المشجع الألماني عم بفوز معنا بأول اتصال تحت الهواء. أكيد بيعطوك بياخدوا منك التفاصيل وبيخبروك رمال تستلم هديتك يا محمود. لنكفي شوي مع منتخب مصر اللي حقق إنجاز تاريخي اليوم. يعني كل اللي شاهد المنتخب المصري بالشوط الثاني كان منتخب مرعب جدا. منتخب يمكن شوي نسينا النتائج السلبية للمنتخبات العربية بالأيام أو بالساعات الماضية اللي كانت وتحديدا خسارة المنتخب السعودي 4-0 أمام المنتخب الإسباني. إذا بدي أمرق سريعا على نتائج المباريات نيوزيلندا مصر طبعا مصر 3-1 أوروغواي الرأس الأخضر 2-2 أوروغواي بوضع منه مريح جدا. بلجيكا إيران 0-0 المنتخب الإيراني قدم أداء جيد نوعا ما ولكن ما استغل النقص العددي بصفوف منتخب بلجيكا واكتفى بنقطة جديدة بالمونديال. تبقى مباراته الأخيرة قدام مصر حتكون حاسمة للمنتخبين لحتى أحد يحسم الصدارة صدارة المجموعة. المنتخب الإسباني طبعا تفوق على المنتخب السعودي 4-0 نتيجة قاسية كانت للمنتخب السعودي حتى أنه الأداء كان مخيب جدا لممثل العرب. المنتخب التونسي والمنتخب الياباني أيضا تونس عم تتلقى خسارة قاسية تانية على التوالي بنتيجة 4-0 وكان المنتخب عم بيودع نسور قرطاج عم بيودعه المونديال يعني بأسوأ طريقة ممكنة على أمل أنه المباراة الأخيرة لألون يقدروا على الأقل يقدموا صورة جيدة للمنتخب. أيضا الإكوادور وكوراساو 0-0 منتخب كوراساو بعد الخسارة الثقيلة أمام ألمانيا 7-1 عم يقدر يخطف نقطته الأولى بكأس العالم. ألمانيا وساحل العاج منتخب الألماني عم بحقق فوزه الثاني بنتيجة 2-1 بمونديال 2026. هولندا السويد 5-1 تركيا اللي ودعت المونديال أيضا بمواجهة باراغواي قدر المنتخب الباراغواي يعوض خسارته قدام الولايات المتحدة ويفوز بهدف دور رد. المنتخب البرازيلي استعرض قدام هايتي الدولة المتواضعة بنتيجة 3-0. سكوتلندا المغرب المنتخب وأسود الأطلس عم بفوزوا 1-0 وبالتالي المنتخب المغربي لهلأ أكثر منتخب عربي عم يظهر بأداء مستقر نفس المستوى وبتصاعد مستمر. عنده يمكن بعض الثغرات ببعض الأماكن ولكن غير مؤثرة إلى حد ما. بالنسبة لمباريات اليوم التنين الأرجنتين بطلة العالم بقيادة النجم ليونيل ميسي بتواجه منتخب النمسا الساعة 8 المساء بتوقيت بيروت. منتخب فرنسا بمواجهة العراق الساعة 12 منتصف الليل. الساعة 3 صباحا المنتخب النرويجي بمواجهة السنغال. وصيف بطل أفريقيا طبعا النرويج بقيادة إيرلينغ هالاند. والمنتخب الأردني الديربي عربي المنتخب الأردني بمواجهة الجزائر الساعة 6 الصبح. هذه المباراة ما فيها مزح للمنتخبين. المنتخبين خسروا بالمواجهة الأولى وبالتالي لازم يعوضوا. المنتخب الخاسر بودع كأس العالم. المنتخب الفائز بيقتحم المنافسة بكل قوة. 0-1-2-2-8-0-0-0 تتصلوا بسألكم سؤال بتجاوبوا وبتربحوا قميصكم قميص منتخبكم المفضل أو فريقكم مقدم من عند منستري أوف فوتبول بالحمرة. لكمان اللي حابين يتواصلوا مع منستري أوف فوتبول 7-6-40-6-9-40 من الساعة 10 للساعة 8 المساء كل أيام الأسبوع باستثناء الأحد. طبعا فيكن تتابعوا كمان منستري اوف فوتبول على تيك توك انستغرام وفيسبوك. خلينا نروح لمباريات يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء بكرة الساعة 8 المساء المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو بمواجهة أوزبكستان الساعة 8 المساء، إنجلترا بمواجهة غانا. إنجلترا اللي حققت الانتصار بالجولة الأولى على كرواتيا 4-2 بتواجه غانا الساعة 11 المساء. أما الساعة 2 صباح أو فجر الأربعاء بنما بمواجهة كرواتيا، وكولومبيا بمواجهة الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية الساعة 5 الفجر. هيدا بشكل عام المباريات اللي لعبت والمباريات اللي حتلعب. أكيد بنحكي شوي عن كل مباراة خلال الفترة المقبلة، ولكن في حادثة صارت خلال الأيام الماضية وهو خلال مباراة الولايات المتحدة ضد أستراليا والحكم الألماني اللي تناول عصير، وبلشت العالم تسأل شو هو هالعصير اللي تناوله بعد تعرضه لتشنج عضلي بآخر تقريبا دقيقتين من المباراة. هيدا عصير المخلل، هيدا هو عصير المخلل، يعني الكبيس اللي بناكله نحن هو هيدا العصير. كتير مهم للجسم، بنشط الجسم وبيعطيه طاقة، ولو ما قدر يشرب هالحكم العصير ما كان رح يقدر يكفي المباراة بوقتها الأخير. فهيدا شيء طبيعي إنه يشربوا، لس مش بس الحكم أيضا اللاعبين بيتناولوا لحتى يعطيهم طاقة بالملعب، وفيكن تجربوها كمان لحتى تستفيدوا منها. بناخد اتصال جديد كمان قبل ما نكفي، منقول ألو.
2: ألو،
0: يا هلا، مين معي؟
2: مرحبا أستاذ عبد الناصر، كيفك؟ مع جاد صفيح.
0: يا أهلا بجاد، كيفك؟ شو أخبارك؟
2: الحمد لله ماشي الحال.
0: جاد، كيف معلوماتك بالرياضة؟
2: كتير منيحة، في كم منتخب حافظ تقريبا كل معلوماتهم.
0: حلو، طيب مين بتشجع يا جاد؟
2: أنا صراحة بشجع ألمانيا.
0: شو قصتكم ألمانيا؟ يعني جمهورها كبير وعم هيك عم تستفزوني إنه كلكم ألماني اللي عم تتصلوا. ليه مثلا ما بننقي إنجلترا يا جاد؟ أو ما بعرف،
2: إنجلترا قدموا أداء حلو بضمن المنتخبات اللي رح تتأهل للنهائيات، بس أنا يعني من الصغر ألمانيا.
0: يلا يا جاد، لكن خليني أسألك لنشوف معلوماتك، بما أنك ألماني ما رح أسألك سؤال في ألمانيا، فحروح على برك إيطاليا وحسألك شيء متعلق بإنجلترا كمان لحتى هيك. مين أخرج إيطاليا، منتخب إيطاليا بمونديال 66 خرج بمونديال اللي صار بإنجلترا؟ ضد مين لعب ومن أي دور وقدي النتيجة؟ بدي صعب عليك لأنك ألماني.
2: هذا المونديال كان يمكن المونديالات السيئة على الطليان،
0: صح؟
2: للأسف مثل اللي عم بيعيشوه هلأ، ظهروا من الدور الأول خسروا من منتخب آسيوي اللي هو كوريا الشمالية، وبظن النتيجة إذا ماني غلطان 1-0.
0: جد اسم الله عليك، معلوماتك يعني معلوماتك يعني حلوة.
2: قبل كل مونديال فيك قطط ما فيك، يعني إذا عم نحكي عن إيطاليا عن طوليان وإنه ما شاركوا بهذا المونديال، فتكون عم تفتش عن إيطاليا أنت أسوأ المونديالات لإلها، فهيدا واحد منهم.
0: والله برافو عليك يا جاد، انه شاب بعده بتابع هيك، وخصوصا انه عم نحكي مونديال 66 يعني شيء قديم، بس انا حبيت اذكره هيدا المونديال لانه وقتها انجلترا اخذوا اللقب، واللي ان شاء الله حيتكرر بهيدا المونديال. شكرا لاتصالك جاد، تحت الهواء اكيد بياخذوا منك التفاصيل الصبايا. بدي اذكر انه 0132800000 بتتصلوا بسألكم سؤال بتجاوبوا صح بتربحوا قميص منتخبكم او فريقكم المفضل من عند منستري اوف فوتبول الموجود بالحمرة، وايضا فيكم تتابعوه على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو رقم الهاتف 7640-6940 من الساعة 10 الصبح للساعة 8 بالليل كل ايام الاسبوع من عدا نهار الاحد. رح ناخد بريك بحلقتنا على ارض الملعب، معي انا عبد الناصر حرب، ومن بعدها منعود لنكفي.
3: جبل لبنان
4: Échappez cet été à la chaleur et à l'humidité à Zahour Club. Vivez le festival Zahour Vibes du jeudi 16 juillet au dimanche 19 juillet, tous les jours de 16h à 22h. Profitez chaque jour de concerts live, d'un immense espace dédié aux enfants avec jeux d'arcade et structures gonflables et de spectacles quotidiens pour eux, d'activités riches en adrénaline, de promenades en barque sur le lac. Ou détendez-vous simplement au bord de l'eau en mangeant un bout ou en sirotant un verre. Zahour Vibes, une expérience que vous aurez envie de revivre encore et encore. Du 16 au 19 juillet, de 16h à 22h. Entrée 500 000 livres libanaises. Accès gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Un événement signé Zahour Club et e-positive.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: حبك مثل بيروت
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: حب الحرية
5: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
7: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين عرفوا أكثر عن المون الفخار الزجل والدبكي والزيتون السبت الساعة 4 البطاقات بمسرح المونو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز
8: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
9: Thank you.

0: عودة لكل مستمعي إذاعة جبل لبنان على أرض الملعب، البرنامج الرياضي الأسبوعي معي أنا عبد الناصر حرب، والمخصص خلال هالفترة عن كأس العالم 2026 اللي انطلقت ب 11 حزيران ومستمرة حتى 19 تموز المقبل بمشاركة 48 منتخب لأول مرة بالتاريخ. منتخبات بلشت تودع، منتخبات بلشت تتأهل إلى الأدوار المقبلة. قبل ما أحكي عن نظام التأهل لأفضل توالد بالمجموعات خلال كأس العالم رح أخذ اتصال جديد. ألو،
1: يا يعطيك العافية.
0: يا هلا، الله يعافيك. مين معي؟
1: نادر معك.
0: يا هلا نادر، شو أخبارك يا نادر؟
1: بخير الله، أنت كيف؟
0: تمام.
1: أول مرة بدأت.
0: يا هلا وسهلا فيك. نادر مين بتشجع؟
1: إنجليز.
0: أوه خلص ربحت، مبروك يا نادر بدون ما نسأل.
1: Thank you.
0: ليه بتشجعون؟ هات لنشوف.
1: ليك للصراحة لكون صريح معك، أنا وعيت على الفوتبول من عمري 10 سنين 11 سنة.
0: حلو.
1: على نهاية يونايتد بايرن ميونخ بالشامبيونز ليج 99.
0: ومن وقتها؟
1: من وقتها تعلقت بكل شيء اسمه انجليز، إن كان مانشستر أو منتخب الانجليز.
0: يلا خي، هاي خبرية حلوة. مع أنك نزعتها شوي بمانشستر، بس
1: هلا ما كتير عاجبيني، يعني مش عم تبعون خاصة هلا مونديال عم تارق
0: مونديال. كيف معلوماتك يا نادر بالمونديال؟
1: منيحه بس ما
0: تزرع لي. لا اكيد ما حصعب لك انجليزي، يعني لو مشروط البرنامج كنت دغري خلص ربحت. طيب سؤال هيك شوي تاريخي بس مفروض يكون سهل. بكأس العالم، ما صارت كأس العالم بين 1942 لل 1946، يعني نسختين ورا بعض ما صار فيهم كأس العالم، شو السبب؟
1: قطش شوي الخط
0: مو عندنا من عندك. طيب حارجع لك السؤال، في نسختين ورا بعض ما أقيمت فيه كأس العالم 1942 و 1946، شو أوكي. السبب؟
1: شي حرب عالمية كان.
0: صحيح يا نادر، هي أنت كبيتها هيك كلمة صح؟
1: لا لا، لأنه بتذكر في حرب عالمية الثانية.
0: صحيح 100%.
1: الثانية
0: مظبوط، وقتها ما صار، وهي المرة الوحيدة اللي كانت كأس العالم ما عم تقام، يعني ما صار في كأس عالم بسبب الحرب العالمية الثانية، وكان في تخوف إنه الحرب الحالية تأثر، بس الحمد لله يعني انطلقت كأس العالم والأمور صارت أفضل. شكرا لاتصالك نادر، أكيد تحت الهوى بياخدوا منك الصبايا التفاصيل، يعني اليوم عنا رابحين كتير. خليني كنت بدي أحكي عن نظام التأهل لأفضل توالد بكل المجموعات. يعني اليوم نحن بنعرف أنه ارتفاع عدد المنتخبات ل 48 منتخب، بمعنى من 12 مجموعة بده يتأهل أول تاني، بس يتأهلوا 12 مجموعة أول تاني بصير عنا 24 منتخب، بضل بدنا 8 منتخبات لنوصل ل 32 اللي هو دور 32. هول 8 منتخبات بيكونوا أفضل 8 منتخبات احتلوا المركز الثالث ب 12 مجموعة، بيتأهلوا من بعد طبعا القرعة بتصير الخروج المغلوب، بصيروا بقى هون بخبط كل منتخب بخبط بالتاني وما بقى في أي فرصة للتعويض، لازم كل منتخب يربح. خليني أحكيكم بطريقة سهلة جدا على أي أساس المنتخب بيتأهل، يعني شو الستيبس بكل مجموعة. هلأ نظام التأهل كأفضل تالت بكأس العالم، أولا بيتأهل بطل ووصيف كل مجموعة وأفضل 8 منتخبات بتحتل المركز التالت لدور 32. بحال تعادل منتخبين بعدد النقاط بتم اللجوء إلى عدد النقاط بالمواجهات المباشرة، من بعدها إذا كمان متعادلين بروحوا لفارق الأهداف بالمواجهات المباشرة، كمان إذا ضلوا متعادلين بروحوا لعدد الأهداف بالمواجهات المباشرة، يعني مين مسجل أكتر.

تصنيف للاتحاد الدولي اللي كمان كل مرور فترة عم يتغير هيدا الترتيب. هلأ إذا كمان ترتيب بمحلات معينة صار في مشاكل وهيك ساعتها منروح لآخر آخر حل اللي هو خلص بده يحسمها اللي هو مركز أفضل بتصنيفات فيفا العالمية للرجال الأقدم تدريجا إلى إمكانية الفصل بين المنتخبات. يعني شوي معقدة هلأ كتير المنتخبات بتسهلها إذا معظمهم أو 8 منتخبات حققت مثلا 4 نقط ساعتها خلص بروحوا، اللي معهم 3 نقط بيطلعوا برا، اللي معهم 6 نقط أو 5 نقط بالمركز الأول والتاني بيتأهلوا مباشرة إلى دور 32. هيدا هو نظام التأهل لأفضل ثالث بكأس العالم. بدي أذكر أنه 48 منتخب، 12 منتخب بغادروا، 32 منتخب أو 14 منتخب بغادروا، 32 منتخب بيتأهلوا إلى الدور 32 من بعد خروج المغلوب ومن بعد دور 16 ربع نهائي نص نهائي نهائي وأيضا المركز الثالث رابع. المنتخب الأمريكي هو المنتخب فعلا عم بيقدم كرة قدم جيدة لهلأ إلى جانب المنتخب المغربي كمنتخب عربي. بيبقى المواجهة الأهم بين الأردن والجزائر اللي حتصير الساعة 6 الصبح لنشوف مين رح يقدر يحسمها بين المنتخبين ويتابع مشواره بكأس العالم ومين هو المنتخب اللي بده يغادر المونديال مبكرا. منتخب هايتي، منتخب تركيا ومنتخب تونس كمان كنا عم نحكي من شوي انه غادروا. كرمال هيك بدي احكي ارجع ذكر بمباريات اللي حتصير خلال الساعات المقبلة. المنتخب الارجنتيني بقيادة ميسي بطل العالم اليوم بده يلعب الساعة 8 المساء ضد منتخب النمسا. منتخب فرنسا ضد العراق الساعة 12 منتصف الليل. منتخب النرويجي ضد منتخب السنغال الساعة 3 الصبح. منتخب الأردن والجزائر الساعة 6 الصبح. الأردن بدي ذكر أنه هي أول مشاركة له بكأس العالم، في رهبة الخوف أكيد، في رهبة المشاركة، عم يلعبوا بحدث عالمي، عم يلعبوا بقارة مختلفة تماما، يعني ولا حتى القارة الأفريقية، عم يلعبوا بقارة أمريكا الشمالية. الظروف كلها مغايرة عند المنتخب الأردني وكان تعرض قبل كأس العالم لضربة قوية بإصابة نجمه يزن النعيمات، ولكن هو بعول طبعا على الثنائي علي علوان وموسى التعمري بالهجوم وأيضا يزن العرب بالدفاع. يوم غد بكرة يعني الثلاثة البرتغال بمواجهة أوزبكستان الساعة 8 المساء، إنجلترا بمواجهة غانا الساعة 11 المساء، بنما كرواتيا الساعة 2 الفجر، كولومبيا جمهورية الكونغو الديمقراطية الساعة 5 الفجر. هيدي أخبارنا الرياضية، هيدول الجوائز، هيدول الأشخاص اللي فازوا نتمنى أنه يرجعوا يتصلوا مرة تانية لحتى يرجعوا يربحوا. نتمنى اللي ما حالفهم الحظ خلال الحلقات الماضية أو اليوم أنه يرجعوا يتصلوا مرة تانية ويشاركوا معنا بالمسابقة المخصصة لكأس العالم. برنامج على أرض الملعب مستمر كل نهار تنين الساعة 4 بعد الظهر بس على إذاعة جبل لبنان معي أنا عبد الناصر حرب. من هلأ للتنين المقبل أنا بدي ودعكم إلى اللقاء.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما ألفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دفكة انزا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
1: تحسها ملكة على عرشها
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
1: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: لبنان رح يرجع
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
7: ورا كل غنية في دايماً خبرية بتستاهل تنقال اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر
8: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: إذاعة جبل لبنان.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن واشنطن تعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، مشيراً إلى أن الوضع اللبناني سيبقى موضع نقاش مستمر. وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى وضع آلية لنزع سلاح حزب الله، معتبراً أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية يشكل جزءاً أساسياً من جهود تحقيق الاستقرار ومنع تجدد المواجهات.
2: تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالاً من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتمحور البحث حول تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، مع بحث إمكانية تشكيل خلية خاصة لهذه الغاية.
1: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان يرحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، لكنه يرفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مشدداً على أن لا أحد يفاوض نيابة عنه، وأن الدولة القوية هي الضمانة لجميع اللبنانيين. كما اعتبر أن الحكومة الإلكترونية والقضاء المستقل يشكلان المدخل الأساسي لمكافحة الفساد.
2: وجه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رسالة إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أكد فيها أن دعم الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها يشكلان المدخل الأساسي لاستعادة السيادة والاستقرار في لبنان.
1: أعلن النائب وضاح الصادق توقيعه إلى جانب أكثر من 400 شخصية لبنانية على نداء لإنقاذ لبنان، الداعي إلى دعم الدولة ومؤسساتها الشرعية ومساندة مسار التفاوض الهادف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ورفض أي وصاية خارجية أو مصادرة لقرار الحرب والسلم.
2: تدرس إسرائيل طرحاً يقضي بتولي الجيش اللبناني مسؤولية التعامل مع مجمع أنفاق تابع لحزب الله في كفر تبنيت، وذلك خلال جولة المفاوضات المقبلة في خطوة تعتبرها اختباراً لقدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها جنوباً. ومن المتوقع أن يناقش المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي هذا الملف ضمن التطورات المرتبطة بلبنان ووقف إطلاق النار.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: شكراً إيران، ولكن على ماذا؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: خالد الهبر
4: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
3: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
5: جبل لبنان.
6: عمرك بين 18 و22؟ بتعرف بالاي اي والساوند اديتينج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
5: احلى الانغام جبل لبنان.
6: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 معي ريكاردو شلهوب. ضيفتنا لليوم بالاستوديو الأميرة حياة إرسلان وكراءة سياسية إن كانت محلية عالمية، ونوقف على أهم التطورات التي تحصل في الجنوب اللبناني، في سويسرا وأيضا في واشنطن.

في المواقف السياسية، لفت نائب الرئيس الأمريكي أنه تم إنشاء آلية لضبط وقف إطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، ونريد من الأخير أن يوقف الهجمات، وتابع: نضع آلية لنزع سلاح حزب الله ونعمل على حماية أمن إسرائيل وسيادة لبنان. وإذ شدد على أن المطلوب من إيران كبح جماح حزب الله، لفت إلى أنه تم إحراز تقدم جدي وكبير مع إيران، مؤكداً أن مضيق هرمز مفتوح. رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يتمتع بحرية كاملة في التحرك ولا قيود على تحركاته. محلياً، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن بقاء سلاح حزب الله هو العائق الأول والأخير لعودة لبنان إلى سكة النهوض، ولن تتحرر الأرض ولن يعود النازحون ولن نعيش سلاماً طالما هناك ميليشيات على أرضنا. واعتبر أنه على الدولة اللبنانية أن تظهر للعالم أن هناك دولة تتكلم وتفعل، وحان وقت أن ينفذ الجيش اللبناني كل القرارات ولا يوجد أي عذر بعد الآن، موضحاً أننا لن نتعايش مع الحزب مهما كانت نتائج المفاوضات، وعليهم أن يلتزموا بشروط الدولة، فمعظم اللبنانيين غير مستعدين لأن يعيشوا رهينة الحزب.

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري في حضور عدد من الوزراء، وقال وزير الإعلام عقب الاجتماع إنه كالعادة في كل أسبوع عقد اجتماع رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الكبير بحضور عدد من الوزراء، مشيرا إلى أنه في مستهل الاجتماع عرض سلام لكل التطورات السياسية وأثار الاعتداءات الإسرائيلية، كما وتركز البحث حول حاجات النازحين للعودة والإعمار، حيث عرض سلام للحشد الدولي من أجل تحقيق هذه الغاية، كما عرض المجتمعون آلية لتثبيت وقف إطلاق النار. أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أثنى فيه على الموقف الأخوي والصريح تجاه لبنان الذي عبر عنه رئيس أحمد الشرع خلال مقابلة تلفزيونية، والتي وضعت حدا للتكهنات والافتراضات المضللة حول نيات سوريا تجاه لبنان.

الرئيس عون التنافس السياسي مشروع، لكن ذلك لا يعني وضع العصي في الدواليب أمام انطلاقة الدولة. وتابع عون: الدولة لا الطوائف هي التي تحمي الجميع، ولا خيار إلا الدولة الواحدة والقوية التي تمثل كل اللبنانيين، والعمل مستمر لتحقيق هذه الغاية. هذا وأكد أن لبنان يرحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، لكن نميز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية، لأننا بلد ذات سيادة ولا أحد يفاوض عنا.

0: إذن هيدي جولة على أبرز الأخبار السياسية والمواقف السياسية الخاصة. بعد قليل بتنضم لأن في الاستوديو إذن الأميرة حياة رسلان ضيفتنا لليوم، ومنكون إذن معكم بعد هالغنية.
1: طال السفر

0: presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: المرأة الحديدية والمعارضة الأميرة حياة إرسلان ضيفتنا اليوم بخمسة على خمسة. أهلا وسهلا فيك. أهلا
1: فيك، ممنونة على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك. هاللقب قدمهم، ولكن قدي بعرض حياتك أو حياة أفراد عائلتك إلى الخطر أو حتى التهديد الكلامي؟
1: شوف، اللقب مش كتير له علاقة، بمحلات بيكون إيجابي كتير وبمحلات بيكون سلبي. المحلات اللي بيكون في إيجابي هي وقت اللي أنت بتاخد مسؤوليات على قدر هيك لقب، لأنه مش صدفة الله بيخلقنا بمحلات معينة بيأهلنا أنه نكون قدة، فإن شاء الله أنه يكون أهلني أن يكون قدة. من ناحية الخطورة، الخطورة على كل إنسان وعلى كل شخص بيتعاطى السياسة بهالبلد. أكيد السياسة بغير دول تختلف تماماً بمفاهيمها وبمقاييسها كلها، لكن بهيدا البلد الأمور الشخصية والاتجاه إلى العنف للأسف الشديد هن اللي عم بيعطوا طابع سلبي للحياة السياسية. لكن الخوف ما إله ولا مكان عنا، ولا مكان لا عندي ولا عند أفراد عائلتي، وصاحب الحق سلطان، فنحن جميعا سلاطين.
0: صاحب الحق سلطان، مين رح ياخد حق هالبلد ويرجع سلطان من دون أي خجل وبطريقة فخورة فيها سيادة وحرية وعدالة؟
1: الشعب، بس الشعب، ما حدا يقول لي زعمات وما حدا يقول لي قيادات، نحن القائد، الشعب هو القائد، الرأي العام هو الدليل الذي يجب أن نتبع. والرأي العام ما بيغلط، الأشخاص بيغلطوا، لكن الرأي العام ما بيغلط. لذلك الرأي العام هو القائد وهو اللي بده يوصل الناس لحقها. هلأ في ups and downs كتير، في مرات بتلاقي حالك ارتفعت ومشي الحال وعليت معنوياتك، في محلات قد ما تكون قوي لابد من احباط، لكن البلد بايد ابنائه وارادة الشعب ما بتنكسر، ولو طالت تتحقق اهدافها ما بتنكسر. ما بخاف على اللبناني ينكسر، مرقنا بكتير ظروف وصعب كتير. وبعدين اليوم للأسف الشديد أصبح العالم كله معرض لكل أنواع الأخطار، ما عاد في محل أمان، وجنة الدنيا على الأرض ما بقى في منه هيدا، كلنا بمركب واحد. أمريكا غاطسة، أمريكا اللاتينية غاطسة، الشرق الأوسط غاطس، أوروبا غاطسة، وين في محل تقدر تتكل عليه؟ فلذلك حالنا من حال العالم بأسره، لكن علينا أن نكون حاضرين لمطلق متغيرات، ونحن شعب واعي بيقدر يكون حاضر. لكن في منا كم لا يستهان به، اللي بيميلوا مع الرياح، وهو للخطر علينا، اللي بيميل مع الرياح واللي بيلحق مصالحه وما بيلحق مصلحة وطنه بدك تخاف منهم، وهو اللي منهم قليل. هيدا اللي بيزعلني وهيدا اللي بيتعبني. ومرات بتفاجأ بناس انه بكون باني عليهم أمال بلاقيهم حيدوا وكوعوا وراحوا محل تاني. هيدا الشيء ما بيجوز، ما بيجوز. مش كيف ما مال الريح بدنا نميل معه، مش هود الناس اللي بيصنعوا الدول ولا هود الناس اللي بيتكل عليهم. فلذلك السبتين بمواقعهم، المقتنعين بمسارهم ومسار بلدهم، واللي عارفين انه بالاخر الحق بده ينتصر، هول اللي فيك تتكل عليهم.
0: كنتي معنا سابقا بالبرنامج وكان عندك عتب على رئيس الجمهورية جوزيف عون، بعده العتب؟
1: هلأ هو خف شوي، وكمان الرئيس جوزيف عون ما عم بيرحمنا.
0: بشو؟
1: يعني بيقدم فشخة مننبسط ومنزقف ومنهلل، شوي بيرجع لورا، ما بيجوز. يعني مثلا اجا مش فاجئنا، بس انه كتير بسطنا ب وخلينا نفتخر انه صار عنا رئيس عم بيقول هيك خطاب قسم، نحن كتير افتخرنا. بعدين صار تدوير الزوايا وصار المسيرة وقطع سنة ونص كانوا هولي كيف دقلك وقت مهدور. سنة ونص انت بعهدك ما بيقدر يكون وقتك مهدور كل دقيقة وكل ساعة بتعد. طيب بعدين منعرف انه قرصوه كتير منيح. ترامب قرصوه وقت اللي طلب من سفيرتنا بأمريكا اعطيني رقم حدا من حزب الله لان هيئته جوزيف عون مش عم بيقوم بواجبه. قام طلع بمقابلة سي ان ان اللي كمان فيه افتخار وحييناه شوي فجأة. ما هو السفير شيباني بعده ما قدموا اعتماده وبالتالي ممكن عودة دراسة ملفه. إذا أنا رئيس جمهورية بحط استقالتي على الطاولة إذا بده حدا يفكر. هيدي مش إهانة إله وحده، هي إهانة إله، إهانة للبلد، ضرب عرض الحائط بالعلاقات الدبلوماسية بين البلد. وينك أنت؟ الرأي العام الدولي ما بيقبلها هاي. رح تعمل منا نموذج إنه بيهينونا وبيقعدوا السفيرون غصب عنهم عنا وبخاطبوك بأبشع الألفاظ وأبشع الكلمات ومع ذلك في إمكانية دراسة ملف. أنا هديك اليوم كان عندي حديث

0: الأساس جبناك
1: ومش... وكأنه عم بتقولي لو بأول 100 يوم أخذنا القرار ما كنا نعم. وصلنا لهون.
0: نعم، ورح أقول لك شو، ما حدا يفهمني أني أنا عم بتفلسف وقول أنه كان لازم يهجم الجيش ويقفشطهم سلاحهم. لا ما بيقدر، نعرف أنه ما بيقدر، بس كان لازم. اللي كبوله زبالة على طريق المطار وقطعوه كان لازم يفوتون على حبوسة، رح كل نتفة بيقلنا وعنتبهوا السلم الأهلي. إذا فوت كم واحد كبوا زبالة على طريق المطار سلم الأهلي، ما مثل ما نحنا محروجين، هن محروجين وأكتر. ليه عم بتسير هالقد؟ بعدين بيلبس نيشان قائد الجيش لأنه بيوقف ضد رئيس الوزارة اللي عم بيقول ما بدنا نحط صورة على صخرة الروشة. كيف سمح لنفسه؟ طيب كلهم هولي سكتنا عليهم. شو بعدك ناطر؟ في أماكن بتقدر تشلح السلاح فيها، ليش موجودين وبأسلحتهم وبأنفاق تحت الأرض بكسروين؟ ليش موجودين بجبال؟ ليش موجودين بالمتن؟ ليش موجودين قول بالجبل بشكل أقل؟ طب كل هيدا أنت ما عم تشوفه، بلش لك بمحل.
1: طب إصراره على المفاوضات وإصراره على أنه لبنان سيتجه إلى هذه المفاوضات بالرغم من كل ما يحكى داخليا من حزب الله، منا خطوة مهمة؟ وهل برأيك المفاوضات نجحت؟
0: عظيم انه اخذ هيك موقف، وكتير ضروري ومهم ياخذها، انما تممها، خلي الصوره تكون تامه مثل ما عم نقول انه حكينا ضد سلاح حزب الله بالجنوب، ما فينا نقشطوا سلاحه، والحرس الثوري قاعد بالجنوب وعم بيموتوا وعم بيقوموا كل اللي بدك، لكن عم نقول في مناطق تانية بيقدر. طيب بيروت
1: رفع شعار بيروت منزوعة السلاح، هل طبق؟
0: ما طبق، ما عم بقلك انه عم كل نتفة بيحبطنا، ما تطبق شي ببيروت. انه شو قلهم بالبيال؟ انه حدا بيقدر يقنعنا انه مكان مناسب جدا للنازحين يكونوا بالبيال؟
1: اليوم ازيلت هالخيام البيال،
0: مش كلها،
1: جزء من الخيام.
0: عظيم، شو هالعظمة، جزء منها، ما تواخذني. كانوا 400 صاروا 200 بفلسفوا لك الأمور وبيعملوا حالهم نجحوا.
1: طب النهاية هني نازحين من عنا من لبنان، ما بدوا يروحوا أميرة؟
0: إيه مليان محلات. أول شيء قالوا لهم زبطنا لكم المدينة الرياضية،
1: قالوا فولت.
0: طب انتلت، أوكي انتلت. طب ما هلأ بطل في حدا، لشو بعد في خيام بالبيال؟ بعدين في حد مطار رنه معوض، مساحات شاسعة، في بالبقاع مساحات شاسعة،
1: المدارس فولت، لحتى نحكي عن المدارس،
0: عكار وبعلبك والبقاع فولوا. لا ما فولوا،
1: يعني أي رسالة إذا بدك كانوا قصدين يوصلوها من
0: عم يسيطروا على الأماكن استراتيجية وعلى العاصمة. ما توخذني. وبعدين شو الوجه اللي عم بيعطوه؟ شو هيدي كلها قرار سياسي. أنا ما بدين ولا شخص من الناس العادية اللي طالبة السترة واللي بتحب الدولة ومن الشيعة، لأنه عنا شيعة صافيين مثلنا وأكتر، وعنا أحرار شيعة وعنا بحبوا لبنان ومرجعهم لبنان من الشيعة، لكن القرار السياسي هو اللي هالك الدنيا، والدولة عم تخضع للقرار السياسي. حاجة شبعونا حكي بقى، روحوا وقفوا موقف مثل الخلق، بس بقى لأنه نواف سلام عم بياخد مواقف منيحة بالأول كان هاجم عليه، كل النهار يهاجموا نواف سلام، يصفعوا من هون ومن هون، هلأ اضطر يسكت.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري،
0: هداك شو بدك فيه؟
1: ليه مش هو رئيس مجلس النواب والأخ الأكبر للحزب؟
0: فصيح عصره من 40 سنة لليوم، بطلنا نعرف شو بيشتغل. أيضا من قلب مجلس النواب والندوة التشريعية بيوقف ضد الدستور. هيدا نوعية كيف بدي قلك، غير شكل، يعني هيدا ما في منه اثنين.
1: اليوم تحدث أنه هو بيعطي ضمانات على اسمه بأنه الحزب رح يتوقف عن إطلاق النيران باتجاه إسرائيل، وأنه هو بيعطي هذه الضمانات لإسرائيل حتى نوقف هذه الحرب.
0: اسم الله على قلبه. ما كان بيقدر يعمل.

0: تعمل هالشي شوي قبل، وقت اللي كانت إسرائيل عم بتقلهم ما تتدخلوا، أنتوا معفيين، ما بدنا نفوت معكم بحرب، وضربوا هالست صواريخ وهلكوا لبنان ومسحوا الجنوب عم بكرة أبي واحتلوا. إنه شو كان عم بيعمل وقتها؟ كان عم بفكر بالموضوع طلع معه اليوم بعد 4 أشهر.
1: حكيتي أنه إسرائيل مسحت الجنوب، لماذا نبيه بري ضد المناطق التجريبية في الجنوب؟ هل يخشى من تكرار فكرة سيناريو الاحتلال الإسرائيلي لما كان موجود فوق أو في ضمانات أخرى لحتى ما يصير في إقدام على نزع السلاح ويتسلم الجيش اللبناني؟
0: كله عندهم وارد، كله شو بتقرر إيران بده يكون إيران مش عاجبها.
1: لماذا هذا التوجه عند رئيس مجلس النواب باتجاه إيران بلا ما يكون إذا بدك بين إيران وبين أمريكا يلي عنده مصالح بأمريكا حسب ما يقال؟
0: لأنه هو أفسد الفاسدين بالبلد، لأنه هو أكثر واحد لعب ضد الدستور وضد القوانين، ومع أنه على رأس السلطة التشريعية. هيدا زلمي، هيدا مفروض يكون مسؤول بالدولة اللبنانية.
1: ولكن يقال بأنه أذكى سياسي بلبنان هو رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى من خصومه بالسياسة.
0: ايه، وتطلع على زكاه لوين وصل جماعته، يناموا بالطرقات، زكاهن كلهم وأبضانتهم كلهم ومواقفهم الرائعة. المرة بس بدها تقضي حاجتها بتقعد ورا الحيط وبتنام تحت الشتاء.
1: طب بيقولوا لك ليه الدولة ما وقفت حدنا وأمنت مراكز إيواء محترمة للاجئين النازحين يلي هن جزء من المكون اللبناني؟
0: يا الله، ما عملوا لها مفاجأة للدولة، عملوا لها مفاجأة سربرايز، يروحوا بقى يلموا حالهم جماعة ما خصهم بلبنان. هودي القيادات، هودي بس بينفذوا شو بتعمل إيران. مين بيعرف إذا الست صواريخ كانوا عم بيدروا فيهم جماعة حزب الله إيه أو لا؟ مين بيعرف وقت اللي انضربوا مين اللي ضربهم؟ هل هن صحيح حزب الله أم الحرس الثوري؟
1: وكأنه تقولين بأنه الحرس الثوري الإيراني هو من جر الحزب وجر لبنان إلى هذه المواجهة، وربما
0: حتماً
1: لو كان يعلم الحزب والسيد حسن نصر الله لما أقدموا على الدخول في هذه المساندة.
0: ما حدا منهم عنده للحق ولا السلطة يخدم أو لا يخدم، كلهم بأمر إيران. اوعى حدا يفكر غير هيك، اوعى حدا يفكر غير هيك. ما بخصهم هولي، ما بيعرفوا شو عم بيصير معهم. إيران بتقرر وإيران بتنفذ وإيران بتخطط، ما إلهم علاقة. هن كل اللي إلهم علاقة فيه إنه غسلوا دماغ قسم كبير من جماعتهم وأصبحت الكربلائية وأصبح الاستشهاد. هودي شو بيقولوا طموح في الحياة، بتلاقي ولاد صغار كلهم هيك هيك هيك هيك عمرهم، عم بشوفهم عم بتطلع فيهم حبيبتي ليش انتوا بالأسود اليوم؟ أحدين 40 يوم على الحسين.
1: ولكن هيدا أمر ديني له علاقة بهذه الطائفة مثل ما غير طوائف عندهم إذا بدك تكوسهم الدين الخاص.
0: عظيم عظيم، بس هيدا من عم بيبعتوك على استشهاد. شو يعني طقوس؟ أي دين بيقول روحوا استشهدوا؟ حتى وقت اللي استشهدوا الحسن والحسين ما كانوا قصدين يعملوا مشكل، يروحوا يرجعوا لأساس دينهم، يطلعوا بقى من هيك خبريات. هيدي كلها سياسة، كلها سياسة.
1: أميرة، الجنوبيين كتير متعلقين بأرضهم بترابهم وبالعودة، وعم نشوف لما يقولوا في وقف إطلاق النار بيرجعوا دغري إلى هذا الجنوب. رفع اليافطات على طريق المطار، شكراً إيران. شكراً إيران على ماذا برأيك؟ على عودة النازحين إلى بيوت دمرت، أو شكراً إيران لأنه هي من أوقفت بالفعل الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان؟
0: ما أوقفوا شيء، هاو دوراء عم بيلعبون لمصالحهم. شكراً إيران، هيدا عهر سياسي. شكراً إيران، يروحوا بقى بلا الخبريات هاي. ما في شكر لحدا. هيدا اللي صار بالجنوب هيدا مقاسي مقاسي. استعملتهم إيران ورقة بمفاوضاتها الدولية، استعملتهم ورقة بنفوذها.
1: من سيعوض على أهالي الجنوب هذا الحجم من الدمار، من المآسي، من التعب، من غياب راحة البال بوقت كان عندك بيت؟ صورتي بلا بيت هالقد.
0: هلأ أنا شفت كتير منهم وقعدوا عنا كتير منهم، وكانوا نحن وياهم مثل الأهل، مثل الأهل. الأكيد إنه هن كتير مجرحين من اللي صار معهم، وكتار منهم بيقولوا لي أنا بنيت بيتي أسهر للساعة 12 بالليل أنقل حجار، أنا وبيي أنا وخيي، ما سكننا فيه إلا سنتين، نحنا دم قلبنا حطيناه ونحنا تعبنا. هلأ في منهم مقتدرين عملوا كل شيء، لكن في ناس غير مقتدرة ومع ذلك بنيت بيوتها وراحت بيوتها. يعني مآسي اللي عم بيصير، مآسي. أنا بحيي تعلقهم بالجنوب، بحيي استعداداتهم للعودة ولو كان على الركام، لكن هيدا شعب بكفيه معاناة، بكفيه.
1: أميرة حياة أرسلان بريك، ونتابع هذا الحوار معك، ورح نحكي عن الشرع يلي طمأن الدولة اللبنانية. نحن معكم بالحوار وما في أي مفاجأة عسكرية، ونحكي أيضا عن تطورات سياسية أخرى. بريك ونتابع.
2: فيكن تسمعوا 5x5 على ويب سايت جبللبنان.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
3: كل ويك أند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار على الآخر أي power of manifestation من نون.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل، أنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبة.
2: نهار الأربعة 22 تموز، واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
4: هلا بدي اشرح له انا للسيكوريتي انه انا فعليا خلقت ب 10/11، بس امي كرمال اربع سنه مدرسيه سجلتني بالواحد.
2: تأمين لبنان سويس.
5: يا ويلي من لشوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور
5: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
6: ما قلكوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خساره، شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمه، بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
6: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
7: سلا فوتو بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
2: للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 او عبر الاتصال 01 328,000.

0: نتابع خمس على خمسة مع الأميرة حياة رسلان. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: الشعب اللبناني كان موتر من موضوع الشرع من بعد رسالة ترامب بأنه أدخل أيها الشرع إلى لبنان وأنت ابدأ هذه العملية ضد الحزب. اليوم كان فيه كلام طمأنة وأكد بأنه هو ما حيفوت على لبنان، وكل ما يريد هو ربما الحوار مع الدولة اللبنانية أو حتى مع الحزب للجم هذا الموضوع. هل يخشى الشرع من أي مواجهة ضد أمريكا؟ هل هو يخاف على مصالحه الخاصة وعلى مصالح سوريا؟ شو الوضع؟
1: طلع الشرع حكيم أكثر من ترامب وبيعرف بشؤون المنطقة أكثر من ترامب، والتجارب بين لبنان وسوريا ما بتشجع للشرع ولا غيره على أنه يرجع يدخل على لبنان. يعني لبنان عم بيكون رمال متحركة ومصيدة لمين ما فات عليه، إذا إسرائيل بطوله وبعرضه وبكل أسلحتها، وشو صار معها بالجنوب. يعني أنه هو ليش بده يأخذ هيك موقف؟ وحتى نحن كلنا بنعرف انه هو لبسوه البدلة وعملوه الرئيس الامريكان وبعتوه لهون، بس الزلم بيعرف يضرب حساباته. اول شيء جيشه فتي جدا، هيدا اذا في جيش حرزان. تاني شيء هو عنده مشاكله بسوريا ما بيقدر يطلع منها بهالبساطة، وانا بحيي فيه هالتوجه هيدا انه قرر انه لا نحن ما بنقدر نفوت على لبنان. لكن الصمت، وبترجع بتقلي ليش أنا بنتقد الرئيس؟ شو ناطر؟ قال هيك ليش ما تلفنتله؟ ليش ما التقيت أنت وياه على حدود مثل ما عمل بالزمانات فؤاد شهاب؟ والتقى عبد الناصر على حدود بين سوريا ولبنان، ليش؟ شو ناطر؟ هيدا كله اللي قاله الشرع ما عندك تعليق عليه؟ كل اللي قاله ترامب ما عندك تعليق عليه؟
0: لماذا رئيس الحكومة هو يلي بده يتصل بأسعد الشيباني حول هذا الموضوع؟ ليه مثل ما عم بتقولي ما في هذا اللقاء على مستوى لبنان وسوريا؟ أو منه مسموح عالميا يصير في لقاء؟
1: روح اسأل فخامته أي مسموح أي مش مسموح. ليش قدر فؤاد شهاب يلتقي مع جمال عبد الناصر يلي كان عملنا ثورة بلبنان وخرب لنا نص لبنان، ومع ذلك راح حكي معه؟ الناس ما بدها تحكي مع بعضها؟ ما في مشكل، ما في حرب، ما في دمار، ما في قتلى، ما في شو القصة؟ ليه بعدك قاعد ما بتتصل فيه للشرع؟ مين مانعك؟ شو اللي مانعك؟ ولك قول عمال تصريح، عمال بيان ورده من القصر الجمهوري انه الرئيس بيتمن موقف الشرع، انه عم يحفظ العلاقات الدبلوماسية بيننا وبينه، عم بيحفظ الأخوة. وشو بيك؟ حرام، ما قال شيء. انا ما بعرف اذا انا مش متابعة، ما قال شيء، ما طلع شيء من رئيس الجمهورية.
0: أكد اليوم رئيس الجمهورية على وحدة أراضي لبنان، على هذه الاستقلالية، وهو يثمن أي دولة تقف إلى جانب لبنان، ولكن مش الدول يلي تتدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد.
1: وما بتحرز ما عنده تليفون قالوا يا شرع شكراً برافو، نحن هيك منعرف هاي العلاقات اللي منريدها تكون بين لبنان وسوريا. ما بتطلع معه هيدي الخبرية؟ ولك وينه؟ شو عم بيحكوا عن بيت الجيران؟ ما عم بيحكوا عنا. ترامب عم بيقول بده يفوت على لبنان، والشرع عم بيقول أنا ما رح فوت على لبنان. فخامتك وينك؟
0: في لقاء مرتقب بواشنطن بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في شهر تموز. هذا اللقاء على ماذا يعول عليه داخليا عالميا برأيك؟
1: شوف أنا ما بتفائل لأني مش عم شوف initiatives،
0: يعني
1: مبادرات بترضيني، مش عم شوف ولا بترضي وضع لبنان.
0: بكرة بيقولوا
1: بعدنا عم نحكي
0: ليه الأميرة حياة ما تكون هي راضية أو ليه بدها ترضى بهذا الموضوع بالنسبة للبنان؟ ليكو الحزب شو عمل كرمال لبنان؟ ليكو غير مكونات سياسية شو عملوا كمان كرمال لبنان؟
1: إيه كرمال لبنان مسحوا جنوبه، كرمال لبنان سمحوا باحتلاله، كرمال لبنان هجروا أولادنا، كرمال لبنان عيشوا الجنوبية بالشوارع، كرمال لبنان صرنا نشحد ونقول ليش بعد ما وصلتنا المساعدات. شو هو الكرمال لبنان؟ كم جامعة عمرولنا، كم مستشفى عمرولنا، كم مجال اقتصادي فتحولنا. شو عم تحكي؟ شو كرمال لبنان؟ ماذا نتوقع من إيران نحن؟ أول شيء إسرائيل ما كانت هاجمة علينا وكانت عم تقلنا ما تتدخلوا، أنتوا بتنجوا. بعدين إيران شو يعني إيران؟ في شي مرة حدا بده يتخصص بفكر يروح على إيران؟ كل الناس بتفكر تروح على أوروبا وأمريكا وبتروح على الاتحاد السوفيتي، لكن في حدا فكر شي مرة يروح على إيران؟ ماذا قدمت إيران للبشرية؟ حدا يقلي، حدا يقلي شو عملت إيران للبشر؟ بشو أنا بدي أقول يا الله ما ألزك يا إيران، يا شو أنت مهمة يا إيران؟ ليه؟ شو عملتي غير الدمار؟ شو عملتي غير الحروب؟ شو عملتي غير الفتن؟ شو عملت إيران؟ شو يعني إيران؟ إيران اسمها، اسمها دغري بيخليك تفتكر بالدم وبالقتل وبالكره وبالحرب
0: ولكن إيران على أيام الشاه كانت إيران مختلفة تماماً. كان في هذه العلاقات الدبلوماسية مع الغرب، كان في السياحة، كان في العلم.
1: ولاية الفقيه، مش عم بحكي عن إيران بتاريخها، عندها تاريخ مجيد وحلو، وأنا رحت وزرت أصفهان، يا لطيف شو هالعمران، بس كله من أيام الشاه لأيام الملالي ولأيام ولاية الفقيه.
0: وكأنه تغيرت إيران ما قبل وما بعد 1979.
1: طبعاً أكيد أكيد. هلأ ما بدنا بقى نرجع لكل هيدي الأمور، بس مين اللي غيرها أو مين اللي قلب الشاه؟
0: مين اللي قلب الشاه؟
1: من الذي الأمريكان اللي قلب
0: انتهى
1: الشاه؟
0: من حكم الشاه ويريد الدخول. طيب انطلاقاً من هون، ليه في خشية سياسية عند مرجعيات مهمة بالدولة اللبنانية حالياً تتخوف من تبدل السياسة الأمريكية في لبنان وأن يصبح لبنان ملفاً ثانوياً وربما ينحط إذا بدك على رف هذه المفاوضات لصالح إيران؟
1: أول شيء الدول الكبرى والصغرى كلها بتعمل مصالحها وما حدا منهم فارق معه يعمل مصلحة الآخرين، وبالتالي لبنان اللي طالب إنه مصالحه تقوم فيها دول غيره هيدا خلقه خسر من وراءه. هي أول شيء. تاني شيء، لبنان مش عم بياخد مواقف يلي بتقول إنه هو دولة محترمة مسؤولة. دولة بعدنا عم نحكي إنه يعني فايت ظاهر الشارع بيفوت ولا ما بيفوت الشارع، ما حدا قال من المسؤولين، ما حدا قال لا أو إيه، شو هالقصة؟ شو هالقصة؟ ولك ما بتاخد مسؤولياتك ما بتشيل السلاح من إيد حزب الله، فهمنا. بس كمان عم بيقولوله لو واحد فوت احتل هالدولة، فوت حارب بهالدولة، ما بتقول لا لا لا وقف بقى على وقف يا ترامب شو عم تعمل؟ عمول
0: طب معروف. أمريكا تقول هيك انطلاقا مما تقوله أمريكا، هل لبنان بعده المفضل المدلل عند أمريكا أو
1: بعمره لا كان مفضل ولا كان مدلل؟
0: بعمره ما كان مدلل،
1: بعمره لا كان مفضل ولا كان مدلل، كان يستخدم كأحد الأوراق وكأحد الساحات، إنما كان في رجال تقدر تاخد مسؤولياتها، كان في عالم. هلأ الفوضى دي
0: كل ملاك بقول الطرف الآخر ليه بدنا نكون مع أمريكا اللي دايما بتبيع لبنان حسب قولهم، ليه ما بدنا نكون مع إيران اللي عندها هذا الموقف الواضح الشريف تدافع عن لبنان من الشيعة للمسيحية؟
1: وأنا بقول ليه ما بدنا نكون مع حالنا، وليه ما بدنا نكون ملكين قرارنا، وليه ما بدنا نكون نحن شعب عارف شو بده، مخطط عارف بشو بده يلتزم. الله يرحم فؤاد شهاب، كل كلمة كان يقول الكتاب الكتاب الدستور. نحن ما بيقيم فينا بلبنان وليه بينعمل منا دولة وليه منكون شعب إلا إذا كان في دستور وقانون هو مظلة اللبنانيين جميعا، وإذا ما كان في قضاء وإذا ما كان في عدالة اجتماعية وعدالة قانونية ما حدا لا يتعب ولا يشقى ولا بعمرنا بيصير عنا بلد. نحن بلد التناقض، بلد أول بلد كان فيها دستور في العالم العربي كله وفي المنطقة كلها. ونو الدستور ناس بيسموه وجهة نظر وناس بيكسروه كل يوم وناس ما بيلتزموا فيه. ما منقدر نتابع هيك، ما منقدر، لكن الحمد لله إنه في وعي وفي جيل تربى يختلف عن الأجيال السابقة، وفي طبقة سياسية كشفت وبين زيفة.
0: أميرة، سؤال أخير، هل الحرب انتهت أو الحرب في حالة من الفرصة الإجازة الشهرية إذا بدك وبترجع بتنطلق من جديد لبنانياً مع إسرائيل وأيضاً بين أمريكا وإيران؟
1: شوف، عادةً دولة أو إنسان أو مين ما كان بفوت بمشكل بيكون حاطط هدف، إنه أنا عم بعمل مشكل لأن بدي كذا. هن فاتوا بمشكل، قالوا من ناحية إسرائيل وأمريكا نحن بدنا نشلح حزب الله سلاحه، من ناحية إيران وحزب الله بدنا نحرر القدس وبدنا ندعم إيران، ويعني مثل ما هن كانوا عم بيقولوا. ليه هن حرروا القدس ولا إسرائيل شلحت سلاح حزب الله؟ معناتها شو، كيف يعني؟ كيف بده يكون منتهي الحرب؟ كيف؟ وين النتائج اللي على أساسها قام الحرب؟ لا حزب الله وصل لمبتغاه ولا إسرائيل وصلت لمبتغاها، كيف يكون ذلك؟
0: وكأنه اللي جاي ربما أخطر من يلي مرق.
1: قد يكون. هو بيضحك شغلي إنه من شي 15-20 يوم كنت عم بقرأ واحدة من الأشياء اللي بيوردوا على الواتساب، بيقول تصريح من ترامب أو كتب أكسيوس، شو بعرفني؟ أنا لن أضرب إيران قبل 19 تموز لما يخلص المونديال.
0: وكأنه أصبحنا أمام إذا بدك دبلوماسية الكرة يلي اليوم كل العالم الأنظار عليها، هي اليوم يلي هدت الوضع وإلا كانت
1: كفت. لا، وأرواح البشر كلها معلقة بالكرة.
0: مين بتشجعي؟
1: أنا
0: ما بتحضري؟
1: لا بحضر ولا بشجع، اللي فينا مكفينا.
0: المصايب اللي عنا إياها بتكفينا. الأميرة حياة إرسلين ضيفة عزيزة بخمسة على خمسة وعنا بجبل لبنان، أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا، الله يديمك.

0: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
1: تحسات حسات ملكة على عرشها.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
1: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
2: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
4: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قال هو دفكة انسا بيعرف.
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: تبقوا خبرونا شو بصير. ايه
3: مهلينك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
8: ولا منحس ولا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
8: وينك وينك.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
8: بعد التطليعة بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. نشرة أخبار السادسة من جبل لبنان مع ريكاردو شلهوب.

أهلا بكم إلى السادسة مساء من إذاعة جبل لبنان، وأهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية. البداية من مجلس الوزراء، حيث عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري في حضور عدد من الوزراء. وقال وزير الإعلام بول مرقص عقب الاجتماع إنه كالعادة في كل أسبوع عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا في السراي الكبير بحضور عدد من الوزراء، مشيرا إلى أنه في مستهل هذا الاجتماع عرض سلام لكل التطورات السياسية وأثار الاعتداءات الإسرائيلية، كما وتركز البحث حول حاجات النازحين وكل المتطلبات الخاصة بالعودة والإعمار. أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أثنى فيه على الموقف الأخوي والصريح تجاه لبنان الذي عبر عنه الرئيس أحمد الشرع خلال مقابلته التلفزيونية أمس، والتي وضعت حداً لكل التكهنات والافتراضات المضللة حول نيات سوريا تجاه لبنان. وكانت المكالمة مناسبة للتأكيد على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين وضرورة متابعة العمل على ترسيخها على أسس جديدة من التعاون من دولة إلى دولة وعلى قاعدة المصالح المشتركة.

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن لبنان يرحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، لكن نميز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية، لأننا بلد ذات سيادة ولا أحد يفاوض عنا. وتبع عون: الدولة لا الطوائف هي التي تحمي الجميع، ولا خيار إلا الدولة الواحدة والقوية التي تمثل جميع اللبنانيين، والعمل مستمر لتحقيق هذه الغاية. هذا وشدد على أن التنافس السياسي مشروع، لكن ذلك لا يعني وضع العصي في الدواليب أمام انطلاقة الدولة. كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر حسابه على منصة أكس: سعادة نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المحترم، تحية طيبة وبعد. نطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تدعم الدولة اللبنانية الحالية في أن تبسط السلطة والسيادة الكاملة على جميع أراضيها، وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، وإنهاء الوجود العسكري والأمني لحزب الله. وتابع مع ذلك: فإن المسيحيين الذين واجهوا عبر تاريخهم الطويل القديم والحديث تحديات تمكنوا دائماً من التجاوز بفضل التمسك بهذه الأرض والإيمان بالحرية والإصرار على البقاء في الوطن وصون الهوية الوطنية والحضارية.

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن استمرار وجود سلاح الميليشيات يعني استمرار تعطيل قيام الدولة، مشدداً على أنه طالما أن هذا السلاح موجود فلن تتحرر الأرض ولن يعود النازحون ولن تحصل عملية إعادة الإعمار ولن يعيش لبنان بسلام ولن تعود الاستثمارات والاقتصاد وفرص العمل إلى اللبنانيين. واعتبر الجميل أن بقاء سلاح الحزب يشكل العائق الأول والأخير أمام عودة لبنان إلى سكة النهوض، وهو الشرط الأساسي لاستعادة سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه في الوزارة سفير المملكة العربية السعودية فهد بن عبد الرحمن الدوسري في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلم المهام الجديدة. وجرى خلال اللقاء تأكيد عمق العلاقات التي تربط لبنان بالمملكة العربية السعودية والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. غداً الثلاثاء أول اجتماع للمفاوضات في واشنطن يكون الاجتماع اجتماعاً أمنياً دبلوماسياً مشتركاً، يوم الأربعاء يكون الاجتماع اجتماعاً أمنياً، ويوم الخميس يكون الاجتماع دبلوماسياً وسياسياً. هذا بالنسبة إلى المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن التي لا تزال قائمة بحد ذاتها. إلى ذلك أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بياناً أكدت فيه أن الأجواء الإيجابية الناجمة عن وقف الحرب في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز إلى جانب تراجع أسعار النفط من شأنها أن تسهم في خفض كلفة الإنتاج والشحن والتأمين، وهي عوامل من المتوقع أن تدعم التضخم وتؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل عام ولا سيما أسعار المواد الغذائية. وأشار إلى أن المؤشرات الحالية إيجابية، موضحاً أن انخفاض هذه الأكلاف سوف ينعكس حتماً على أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة. ماذا في الأحوال الجوية؟ الحالة الجوية غائمة مع ارتفاع في درجات الحرارة لتسجل 30 درجة مئوية أقصاها و24 درجة مئوية أدناها. نهاية هذه الجولة الإخبارية، المزيد دائماً مع ريكاردو شلهوب عبر إذاعة جبل لبنان في 5 على 5.

ومن السياسة وآخر التطورات على الساحة السياسية المحلية والعالمية إلى المونديال. دول شاركت بكأس العالم ولكن اليوم بطلت موجودة. سوا رح نتعرف على هالدول. البداية من الاتحاد السوفيتي يلي شاركت بقوة بسبع نسخ من المونديال وقدرت تحقق المركز الرابع عام 1966 كأفضل إنجاز لإلها قبل أن يتفكك الاتحاد رسمياً بأواخر عام 1991 وتتحول أجزاؤه إلى جمهورية روسيا ودول أخرى مستقلة. ومن الاتحاد السوفيتي منروح إلى يوغوسلافيا يلي عرفت بلقب برازيل أوروبا بفضل قوة المنتخب وشاركت بالبطولة 8 مرات وحصدت المركز الرابع مرتين عام 1930 وعام 1962 وانتهى وجودها تماماً بعد سلسلة من الحروب والانقسامات السياسية بالتسعينيات. إلى تشيكوسلوفاكيا اللي كانت قوة كروية حقيقية وشاركت بكأس العالم 8 مرات وقدرت أن توصل للمباراة النهائية مرتين عام 1934 وعام 1962 ولكن خسرت اللقب واختفت الدولة مطلع عام 1993 بعد انفصال السلمة إلى دولة تشيك وسلوفاكيا. منتابع بالمرتبة الرابعة مع ألمانيا الشرقية يلي سجلت مشاركة يتيمة ومميزة بنسخة عام 1974 المفصلية حيث تمكنت حينها من الفوز على الجارة أي ألمانيا الغربية بهدف نظيف بدور المجموعات ولكن قدر هذا الوجود السياسي يختفي عقب سقوط جدار برلين وإعادة توحيد ألمانيا عام 1990. إلى زائير يلي تأهلت عام 1974 كأول دولة من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء يلي بتشارك بالمونديال ورغم هالخسارة بكل المباريات واختفى اسم الدولة عام 1997 ليصير جمهورية الكونغو الديمقراطية. إلى الهند الشرقية الهولندية يلي تعتبر أول دولة آسيوية تظهر في تاريخ كأس العالم وكان ذلك بنسخة فرنسا عام 1938 حيث لعبت مباراة واحدة ولكن خسرتها وتغير اسم هالمستعمرة الهولندية السابقة تماماً بعد نيل استقلالها لتصبح ما نعرفه اليوم بدولة إندونيسيا. لماذا لا تشارك الهند في كأس العالم؟ شو القصة؟ الهند هي الدولة اللي تأهلت لكأس العالم ولكن انسحبت قبل انطلاقه فبالعام 1950 تأهلت الهند لكأس العالم بالبرازيل بعد انسحاب عدة منتخبات أسيوية من التصفيات ولكن المفاجأة كانت أن الهند أعلنت انسحابها قبل انطلاق البطولة بأيام. الرواية الأشهر بتقول أنه لاعبي الهند اعتادوا اللعب من دون ما يرتدوا إجرهم أي حذاء وأنه قواعد البطولة فرضت عليهم أنه يرتدوا الأحذية ولكن كثير من الباحثين والمؤرخين الرياضيين بيقولوا أنه قصة يلعبوا فوتبول من دون ما يلبسوا بإجرهم أي حذاء هي مجرد أسطورة مبالغ فيها وأنه الأسباب الحقيقية كانت تتعلق بتكاليف السفر الطويلة إلى البرازيل وضعف الاستعداد إضافة إلى تركيز الاتحاد الهندي على الألعاب الأولمبية. ومنذ ذلك الانسحاب لم تنجح الهند في التأهل إلى كأس العالم مرة أخرى فبعد أكثر من 75 سنة بيبقى السؤال ماذا لو سافرت الهند إلى البرازيل عام 1950؟

0: بريكون وتابع خمسة على خمسة مع جولة على أبرز الأخبار يلي إلها علاقة إذن بالتكنولوجيا، الطب، العلوم وغيرها. بريك ونتابع.
1: فيكن تسمعوا خمسة على خمسة على ويب سايت jabal-lebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes su artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062 6200.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

اصطدم سائق يقود سيارة من نوع تيسلا أثناء تشغيل نظام المساعد الآلية على السواقة بمنزل بولاية تكساس، ما أدى إلى مقتل امرأة كانت داخل المنزل وفقاً لما أعلنت عنه السلطات الرسمية. وأضافت السلطات الرسمية بأن سيارة تيسلا اخترقت المنزل المبني من الباطون بسرعة عالية واصطدمت بهذه المرأة يلي فارقت الحياة. وسط الاضطرابات السياسية يلي عم تشهدها بريطانيا عقب إعلان رئيس الوزراء استقالته، رجع الهر لاري ليخطف الأضواء باعتباره أحد أكثر الوجوه استقراراً بمقر الحكومة البريطانية، مع استعداده لاستقبال رئيس الوزراء السابع خلال إقامته مع إذن الرؤساء السابقين. وأفردت صحف بريطانية عدة مساحات للحديث عن لاري يلي بيشغل منصب كبير صائدي الفئران بمكتب الحكومة البريطانية من عام 2011، بعدما تبنته السلطات من مركز لرعاية القطط والكلاب بلندن خلال ولاية رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون. وخلال 15 سنة بمقر رئاسة الحكومة عاصر لاري 6 رؤساء. ووصفت تقارير إعلامية بريطانية القط الشهير بأنه الوجه الأكثر ثبات بالحياة السياسية البريطانية بوقت تعاقب فيه رؤساء الحكومات والأزمات السياسية على بريطانيا.

مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي بمختلف مجالات الحياة، بدأت أسئلة عن فرص تحوله إلى شريك حياة للبشر بظل سعي شركات التكنولوجيا لتطوير روبوتات دردشة بتأدي دور الصديق أو الشريك العاطفي لتلبية احتياجات البشر. ومن بين هالنماذج روبو يدعى بود، وعندما تتحدث عنه يلي بتستخدمه تاخد الأمور طابع شخصي، حيث تنقل عنا الشركة أنه هالروبو قدر يعلمها كيف يقدر الشخص يكون عم بيعبر عن مشاعره بالحب ويساعدها خلال جائحة كورونا وحتى بأوقات الفقد والظروف الصعبة. وبخطوة بتعكس توجه دولة الإمارات نحو تبني التقنيات المتقدمة وتضيفها بتطوير العمل المؤسسي، أطلق مكتب الشؤون الدولية بديوان الرئاسة المتحدث الرقمي زايد المدعوم بالذكاء الاصطناعي بهدف المساهمة بالتعريف بمبادرات المكتب وأولوياته الاستراتيجية والأنشطة الدولية عبر أدوات رقمية مبتكرة. وبتقدم هالمبادرة نموذج جديد للتواصل المؤسسي من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيصال المحتوى والرسائل بأسلوب تفاعلي وسهل بواكب كل التطلعات المستقبلية وبيعزز الوصول إلى مختلف شرائح الجهة.

بدأت أعمال بناء الصندوق الأسود للأرض بمهبط طائرات مهجور بولاية بأستراليا، والهدف الحفاظ على كل المعلومات المتعلقة بالبشر حتى بعد فنائهم. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، سيواصل الصندوق الأسود للأرض أنه يسجل كل خطوة بتتخذها البشرية نحو كارثة مميتة، مضيفة أنه رح يشتغل على تخزين جميع المعلومات من وكالات الفضاء ومحطات الأرصاد الجوية والجمعات بهدف توفير سجل غير متحيز للأجيال المقبلة. وعند اكتماله رح يكون الهيكل عبارة عن جهاز تسجيل غير قابل للتدمير بطول 16 متر وارتفاع 4 أمتار. وقالت الشركة، وهي الجهة المشرفة على هالمشروع، أنه جدرانه فولاذية رح تكون قادرة على الصمود قدام كل الكوارث بما في ذلك الأعاصير والزلازل والحرائق والفيضانات وحتى الهجمات. وسيبنى على صخور الجرانيت يلي بيرجع عمره لخمسين مليون سنة على الساحل الغربي، وهو يلي بتعتبره الشركة أكثر الأماكن استقراراً من الناحية السياسية والجيولوجية على وجه الأرض. ومع وجود 36 لوح شمسي محمي بالزجاج إلى جانب نظام لتوليد الطاقة الحرارية الكهربائية، رح يواصل الصندوق الأسود للأرض أنه يسجل البيانات حتى بعد اختفاء آخر إنسان. وكان أعلن عن هالمشروع لأول مرة عام 2021 بالتزامن مع محادثات المناخ يلي عقدت بالسابق. وبهالوقت

الشركات تم استخدام أقراص صلبة رقمية لتسجيل بيانات المحادثات تمهيداً لنقلها بعدين إلى الهيكل النهائي. إذن وعندما يكتمل أخيراً سيبدأ الهيكل بتسجيل وتخزين مجموعة ضخمة من البيانات المتعلقة بتقدم تغير المناخ، ورح يشمل قياسات درجات الحرارة ومستويات سطح البحر وتركيز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي، إضافة إلى تفاصيل استجابة البشرية لهالتحديات مثل استهلاك الطاقة والبيانات الاجتماعية. ولا توفير سياق هالمعلومات، بتقول الشركة أنه الجهاز رح يسجل خطب السياسة والتقارير الإعلامية والمقالات الأكاديمية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بتغير المناخ.

0: خمسة على خمسة بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما ليلك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
0: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
7: كل الغصايد من حلا عينيك
8: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
7: لو غمضت عيني ومشي
8: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
7: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
8: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
7: قلبي ده قلبي ده
8: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
7: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرة
8: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
0: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان
9: تابع خمسة على خمسة دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 تقدر بأكثر من 100 مليار دولار خريطة الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج البداية مع الصين يلي فيها الجزء الأكبر من الأموال الإيرانية المجمدة بقيمة بتتراوح بين 20 و50 مليار دولار العراق بالمرتبة الثانية يلي بيحتفظ بنحو 15 مليار دولار من هالأموال الناتجة عن واردات الكهرباء والغاز الإيراني هذا وتملك إيران أصولاً مجمدة بالهند وكوريا الجنوبية بنحو 7 مليارات دولار لكل منا إضافة إلى 6 مليارات دولار بقطر و3 مليارات دولار باليابان أما أمريكا فعندها نحو 2 مليار دولار والسؤال من وين اجت هالأموال؟ تعود معظم هالأموال إلى عائدات صادرات نفطية جمدت بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران عام 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي طالما عم نحكي عن الاتفاق النووي منع الحرب عبر امتلاك قوة نووية قادرة أن ترد الرد المدمر فشو هو الردع النووي؟ الردع النووي هو استراتيجية بتقوم على امتلاك سلاح نووي بيجعل أي هجوم على الدولة مكلف للغاية بسبب إمكانية الرد المدمر كيف بتشتغل؟ بيقوم الردع النووي على فكرة الهجوم يلي بيقابله رد كارثي هالأمر يلي بيمنع الخصم من اتخاذ قرار الحرب من البداية شو الهدف؟ الهدف منه استخدام السلاح النووي بالفعل، ولكن منعه عبر خلق توازن رعب بين القوى النووية. وبالسياسة الدولية يؤدي لعب الردع النووي دور أساسي بالعلاقات بين القوى الكبرى خلال الحرب الباردة وما بعدها.

قبل مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، أهم المعاهدات والاتفاقيات يلي أعلنت بقصر فرساي. البداية من إعلان الإمبراطورية الألمانية عام 1871 هو حدث سياسي وعسكري بارز، حيث اختار أحد هالقاعة بقصر فرساي لإعلان أيام الإمبراطورية الألمانية الموحدة وإذلال فرنسا بعد هزيمتها بالحرب. معاهدة فرساي 1919، الاتفاقية الدولية الأشهر يلي وقعت بقاعة المرايا أيضاً بين الحلفاء وألمانيا لإنهاء الحرب العالمية الأولى رسمياً، وفرض شروط تعويضات قاسية جداً على الجانب الألماني. إلى مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران 2026، هو اتفاق تاريخي وقعه ترامب وبازشكيان لإنهاء الحرب فوراً، يقضي بوقف العمليات العسكرية وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن نفط إيران مقابل تجميد التخصيب للأورانيوم. إذن هيدي أهم المعاهدات يلي حصلت بقصر فرساي قبل آخر مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران.

اجتاحت موجة حر شديدة معظم أنحاء أوروبا مع اقتراب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية، مما أدى إلى إصدار تحذيرات واسعة واضطرابات بحركة النقل وظهور مؤشرات لتأثير هالأمر على الحياة البرية والمقاصد السياحية. وأثارت موجة الحر مخاوف من بدء مبكر واستمرار طويل للظروف المناخية القاسية، وتزامنت مع يوم الانقلاب الصيفي بنصف الكرة الشمالية، ويلي بيمثل بداية الأشهر الثلاثة لأكثر حرارة بالعالم. وبعد أيام من تسجيل درجات حرارة تجاوزت 35 درجة مئوية، أصدرت السلطات بإيطاليا تحذير من ارتفاع درجات الحرارة باللون الأحمر بثمان مدن، منها بولونيا وفلورنسا وميلانو وتورينو. ويعزى الارتفاع الحاد بالحرارة إلى كتلة هواء ساخن اندفعت شمالاً من الصحراء الكبرى بفعل ما يعرف باسم المرتفع الجوي الإفريقي.

قال البابا ليون الرابع عشر إن قادة العالم يؤججون الحروب بدلاً من إطعام الجائعين، مشيراً إلى أن الأولويات العالمية تشهد اختلالاً كبيراً. ودعا البابا الذي أصبح أكثر صراحة في تناول القضايا السياسية بالأشهر القليلة الماضية كل الحكومات إلى زيادة إنفاقها لمكافحة الجوع وعدم إخضاع المساعدات الغذائية لقيود مرتبطة بالاعتبارات الجيوسياسية. وشدد أول بابا بيحمل الجنسية الأمريكية خلال زيارة إلى مقر برنامج الأغذية العالمي في روما النزاعات يتم تأجيجها بسهولة أكبر من إطعام الناس.

0: نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: القادة الميدانيون تلقوا السبت أوامر بأن تقتصر العمليات في لبنان على الدفاع فقط. ومع هالخبر بنوصل لنهاية حلقتنا لليوم من 5 على 5 مع ريكاردو شلهوبة، دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7. بعطيكم موعد بكرة وضيفنا النائب أنطوان حبشي. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: على أولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش. عيشانك أحلى سنين في العمر تضيّر العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: حب الحرية.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: خالد الهبر.
4: غني معك وديني عشر الحمراء. غني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
3: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل. السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

جبل لبنان 87.7 FM.

0: لجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحال
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: This summer, escape the heat and humidity at Zarur Club. Experience the Zarur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zarur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zarur Club and E-Positive.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد من الاجتماع للتكنولوجيا ملفات يومية من نقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأن الخبر جزء من يوميات كل لبناني الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: ويكند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار على الاخر اي باور اوف مانيفستيشن من نون.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
2: هلا بدي اشرح له انا للسيكوريتي انه انا فعليا خلقت ب 10/11، بس امي كرمال اربع سنه مدرسيه سجلتني بالوان
1: ابعد. تأمين لبنان وسويس.
3: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما ألفو شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قال لك هو دفكي انجاب يعرف.
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: مهلينك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.

وعمرك بين 18 و 22؟ بتعرف بالاي اي والساوند اديتينج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabalibnan.com.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا
0: من الحفل لبنان سويس انشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: ورا كل غنية في دايماً خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

أنا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت

مش هم بعد اليوم ان بهدلني حدا، ومش هم بعد اليوم

0: إذاعة جبل لبنان.
1: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days, le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062-6200.
0: Khaled Laber. على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل. السبت 27 حزيران عام. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون الفخار الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أرتيز.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرق.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من ناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: كل ويك أند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع. والبلد كان من نهار على الاخير اي باور اوف مانيفستيشن من نون.
3: بعد جوله عالميه وصلت ل 85 مدينه واكثر من 70,000 بطاقه مباعه حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
4: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
3: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
4: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت بعشرة 11 بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بالواحة بعد
3: تأمين لبنان وسويس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: تحسها ملكة على
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
2: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
1: جبل لبنان
3: عمرك بين 18 و22؟ بتعرف بالAI والساوند إديتينج؟ ابعت لنا السيفي الخاص فيك على info@jabellebnan.com

0: أحلى وش أعلى.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

أدخلني حبك سيدتي أذنا الأحسان، وأنا من قبلك لم أدخل

0: Dance, Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرض.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
4: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: يا أشجار أشيل وقافورة أشجار وشعر ودهب.
1: This summer, escape the heat and humidity at Zarour Club. Experience the Zarour Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zarour Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zarour Club and E-Positive.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
3: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
3: وينك وينك
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: بعد التطلع بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
4: لبنان رح يرجع
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
4: زين سما بيروت
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
5: بين السياسة والأمن والاقتصاد من الاجتماع للتكنولوجيا ملفات يومية مناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5 من الساعة 5 للسبعة ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7

0: كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار على الاخر اي power of manifestation منون.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
2: هلا بدي اشرح له انا للسيكوريتي انه انا فعليا خلقت ب 10/11، بس امي كرمال اربع سنه مدرسيه سجلتني بالواحد.
1: تأمين ليبانو سويس.
3: ذكريات وحنين على الاسطوره اذاعه جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا بالك مرق.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.

بفرق.

والأرز. وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها.